صباح الخير من مكان. السادسة لربعا في راديو مكان. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في صبيحة هذا اليوم السبت 25 من تموز يوليو لعام 2026 ميلادي، الموافق 11 من صفر لعام 1448 هجرية. راديو مكان يأتيكم على موجات الاف ام التالية: في الشمال حيفا، الناصرة، غور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع إيلات وغزة على 92.3. في شمال البلاد صفد الجليل، أواسط البلاد أورشليم القدس وتل أبيب على الموجة 88.8. في حيفا، الناصرة، الجليل، صفد أورشليم القدس على الموجة 99.3. كما تستمعون لراديو مكان عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية www.makan.org.il. معكم دوما مستمعين الكرام في كل مكان. سيداتي سادتي، بعد أجمل تحية صباحية ندعوكم للاستماع لآيات من الذكر الحكيم مما تيسر من سورة يونس، يتلوها على مسامعنا القارئ الشيخ أحمد العجمي.

استمعنا سيداتي وسادتي الآيات من الذكر الحكيم مما تيسر من سورة يونس، تلاها على مسامعنا القارئ الشيخ أحمد العجمي. هنا راديو مكان، حتى السادسة موعدكم مع نشرة الأخبار، نمضي وإياكم هذه الباقة من أغاني فيروز.

0: راديو مكان الأخبار.
1: السادسة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. سيداتي وسادتي، إليكم أولى نشراتنا لهذا الصباح. أعلن الجيش الأمريكي ليلة الماضية أنه أطلق النار على سفينة تجارية أخرى كانت تحاول اختراق الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، وقال إنه تم تعطيل الناقلة MT لافين في خليج عمان بعد أن حاولت اختراق الحصار 4 مرات على الأقل. وتعد هذه ثاني سفينة تجارية يجري تعطيلها منذ أن عاد الجيش الأمريكي فرض حصاره على إيران. قال الرئيس الأمريكي ترامب إنه لم يتخذ بعد قرارا بشأن شن ضربات أوسع على إيران، إذ باتت طهران تظهر جدية أكبر يوما بعد يوم في المباحثات مع واشنطن، موضحا مع ذلك أن هذا لا يعني التوصل إلى اتفاق. وأضاف أن أمام إيران خيارين، إما التوصل إلى اتفاق أو مواجهة مستوى أعنف بكثير من الضربات. وأكد الرئيس الأمريكي مجددا موقفه القائل بأن خطه الأحمر يتمثل في اقتراب إيران من تطوير السلاح النووي، لكنه أكد أن نقطة التحول التي ستدفعه إلى اتخاذ قراره ليست واضحة بعد. وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد ذكرت أن ترامب عقد اجتماعا مع مستشاريه ليلة الماضية، فيما نقل موقع أكسيوس الإخباري عن الرئيس الأمريكي قوله إنه يدرس تنفيذ هجوم هائل على إيران. هذا وكشفت الصحيفة عن أن التغيير المفاجئ بالطائرة التي أقلت الرئيس دونالد ترامب من تركيا في وقت سابق من الشهر الجاري كانت بسبب وجود تهديد موثوق به بأن قوات موالية لإيران كانت تخطط لاستهدافه والطائرة الرئاسية، وامتنع البيت الأبيض عن التعليق. أكدت السعودية اليوم استهداف مواقع عسكرية حوثية بالحديدة في اليمن مرتبطة بالتهديد على السفن التجارية بالبحر الأحمر، وأوضحت مع ذلك أنه لم يتم استهداف ميناء الحديدة، مضيفة أن جميع الموانئ اليمنية مفتوحة أمام الملاحة البحرية. وأفادت وسائل إعلام موالية لإيران بإطلاق الحوثيين الصواريخ على أهداف في جازان السعودية ردا على هذه الهجمات. قررت دول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية بالإجماع عزل كريم خان من منصب المدعي العام عقب شبهات بارتكابه سلوكا جنسيا غير لائق. أسفر حادث عنف في إكسال بشمالي البلاد الليلة الماضية عن جرح رجلين، ووصفت حالة أحدهما بالخطيرة والثاني بالمتوسطة، وتم نقلهما إلى المشفى للمعالجة. في أدوريم أصيب رجل ثلاثيني بصورة خطيرة من جراء استنشاق دخان إثر حريق، وتم نقله إلى المشفى لتلقي العلاج الطبي. أصيب طفل يبلغ من العمر 6 أعوام إثر تعرضه للدغة عقرب في مدينة رهط، ويفيد مراسلنا أحمد أبو سويس بأن طواقم الإسعاف قدمت العلاج الأولي للطفل في المكان قبل نقله إلى مشفى سروكا، حيث وصفت حالته بأنها متوسطة.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ الصدر.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
1: يطرأ اليوم ارتفاع على درجات الحرارة ويصبح الجو حارا أكثر من المعتاد. إلى هنا سيداتي وسادتي هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 7.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. بعد قليل صحافة نت مع عبد الله خضر. الاثنين على قناة مكان.
3: ميشيل 4-5 سنوات يشتغلهم بالهوكي وكل حياتها تعيش دليلي بمجتمعها.
0: لطالما حلمت آية بأن ترتدي زي منتخب إسرائيل في لعبة الهوكي، لكن في مجدل شمس القلب لا يزال في سوريا.
4: ألقاني كثير على أولادي إنه يجيني حدا يقتلني مثل ما فاتوا ب7 أكتوبر وقتلوا الناس اللي بركبوا بتسيت.
5: فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان. على حافة الجليد الاثنين بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
7: ساس في بركي؟
6: لا.
7: في ألعاب منفوخة؟
6: كمان لا.
7: لكن شو فيه؟
6: اسمع المذيع بيقول لك
5: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكو، لأنكو جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
7: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
5: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان. الآن في مكان صحافة نت مع عبد الله خضر.
8: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في هذه الجولة من صحافة نت لنقرأ على مسامعكم أبرز ما جاءت به مواقع الصحف العربية المحلية والعالمية لهذا اليوم السبت 25 من تموز يوليو لعام 2026 ميلادي، الموافق 11 من صفر لعام 1448 هجرية. سنكون مع مواقع صحف كل العرب، الصنارة، جريدة الشرق الأوسط اللندنية، موقع بكرة الإخباري، ونختم من موقع مكان الأخبار. معكم من وراء الميكروفون عبد الله خضر، ومن الهندسة الإذاعية الزميلة فورا سويسا. وقتا ممتعا وإصغاء طيبا نرجو لكم، ومعكم نبدأ المشوار.

ونبدأ جولتنا من موقع كل العرب. ترامب يقول نجري محادثات مع إيران في الوقت الحالي وربما لا نصل إلى نقطة تستدعي تنفيذ هجوم واسع. بحسب مصادر سياسية قال الرئيس الأمريكي ترامب إن الولايات المتحدة تجري في الوقت الحالي محادثات مع إيران، واعتبر أن طهران تزداد جدية يوما بعد يوم وربما لسبب واضح. وأضاف ترامب أنه لم يتخذ بعد أي قرار بشأن هجوم واسع النطاق على إيران، وأشار إلى أن الاتصالات الدبلوماسية تتواصل بالتوازي مع القتال. ترامب أوضح أن هناك طريقين للتعامل مع الوضع، أحدهما أكثر حكمة بينما الآخر ربما يكون الأسهل، وهو مواصلة ما نقوم به الآن ويمكننا تصعيده إلى مستوى أعلى بكثير إذا أردنا. خلاف بين قاصرين ينتهي بإطلاق نار في إكسال، إصابة شابين بجراح خطيرة ومتوسطة. غارات سعودية تستهدف ميناء الحديدة باليمن بعد الهجوم على سفينة سعودية في البحر الأحمر. ميناء الحديدة في اليمن شهد أمس غارات جوية نفذت من قبل السعودية بعد ساعات من تعرض سفينة تجارية سعودية لهجوم أثناء إبحارها في البحر الأحمر. وأفادت التقارير بوقوع غارات على الميناء تزامنا مع سماع دوي انفجارات في المنطقة. وول ستريت جورنال تقول البحرين والكويت شنتا غارات جوية على إيران في رد نادر من دول الخليج. وأضافت المصادر أن الإمارات المتحدة قدمت معلومات استخباراتية عن الأهداف إضافة إلى غطاء جوي دفاعي للغارات بعد أن كانت قد نفذت عدة هجمات على إيران خلال المراحل الأولى من الحرب. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يالزمير من موقع عملية تل: سنلاحق جميع المتورطين ونصل إليهم. إصابة شاب إثر إطلاق النار في سديروت. إقالة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. كريم خان أقيل المدعي العام للمحكمة الجنائية أقيل من منصبه بعد تصويت أيدته 85 دولة على خلفية اتهامات بالتحرش، فيما عارضت القرار 13 دولة وامتنعت 15 دولة عن التصويت. نكون مع أولى أغنيتنا ثم نعود.

0: الآن في مكان، صحافة نت مع عبد الله خضر.
1: خمس عشرة دقيقة بعد السادسة في راديو مكان، عدنا إليكم من جديد نتابع قراءة عناوين من مواقع الصحف العربية. إصابة ثلاثة أشخاص جراء حادث طرق قرب العفولة. في حادث طرق بين دراجة هوائية وسيارة قرب مفترق همعنوت قرب العفولة أصيب رجل في الخمسينات من عمره بجراح خطيرة. مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعلن أن نتنياهو سيغادر يوم الاثنين المقبل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن تلبية لدعوة الرئيس ترامب. سلطة الإطفاء والإنقاذ تعلن أن طواقمها عملت على إخماد حريق اندلع في منطقة مفتوحة بين أم القطف وبرطع. الجيش الإسرائيلي أعلن اعتقال شخصين قال إنهما شاركا في عملية إطلاق النار التي وقعت قرب قرية تل خلال عملية نفذتها وحدة دفدفان في مدينة نابلس بتوجيه من جهاز الشباك، فيما أكد أن التحقيقات لا تزال متواصلة وأن العمل مستمر لاعتقال بقية المشاركين. زاهر جبارين رئيس حركة حماس في الضفة الغربية قال إن دماء أبناء شعبنا لن تذهب هدرا، وأكد أن الحركة لن ترضخ للاحتلال ولا الإرهاب المنظم الذي ترعاه حكومة نتنياهو. نتنياهو وكاتس يعلنان سلسلة إجراءات في الضفة الغربية. وزير الدفاع إسرائيل كاتس بعد مشاورات أيضا مع أعضاء المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية ورؤساء الأجهزة الأمنية بمعية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعلن اتخاذ سلسلة من الإجراءات في أعقاب الهجمات التي وقعت في الضفة الغربية وفي قرية تل. النائب الدكتور أحمد الطيبي ينتقد رئيس الحركة العربية للتغيير ينتقد تصريحات رئيس حزب الديمقراطيين يائير جولان حول الأحداث التي شهدتها قرية تل، واعتبر أن روايته أغفلت الوقائع التي سبقت الحادثة. إصابة شخصين بجروح متفاوتة إثر حادث وقع بين دراجتين مائيتين بالقرب من شاطئ الكهرباء في مدينة إيلات. وفي سخنين اعتقال ثلاثة مشتبهين وضبط جرافة استخدمت في إلحاق أضرار بمبنى وعدة مركبات. الجيش الإسرائيلي يفرض منع خروج القوات من الضفة الغربية خلال العمليات أو النشاط العملياتي التي قام به جيش الدفاع في منطقة الضفة الغربية عقب حادث إطلاق النار الذي وقع في قرية تل جنوب نابلس. أعلن الجيش الإسرائيلي تعزيز انتشار قواته وفرض قيود على خروج الجنود من القواعد.

أن حزب الليكود بزعامة نتنياهو تراجع إلى أدنى مستوى له منذ يونيو حزيران 2025 بحصوله على 20 مقعدا فقط، مقابل صعود حزب معا بأحد بقيادة بحزب يشار بقيادة جادي أيزنكوت، صعوده إلى رقم قياسي بلغ 23 مقعدا. أسعار الذهب تراجعت أمس الجمعة بعدما هبطت بنحو 2%، وكذلك ارتفاع سعر برميل النفط إلى مستوى فوق $100، ما أثار مخاوف بشأن عودة الضغوط التضخمية، وعزز التوقعات بإبقاء معدلات الفائدة الأمريكية مرتفعة قبيل اجتماع السياسة النقدية.

القيادة الأمنية الإسرائيلية تحذر من حرب جديدة مع إيران بسبب مصالح نتنياهو. الموساد يعلن إحباط محاولة إيرانية لاختراق إسرائيل بعناصر أجنبية يهدف للاعتداء على مسؤولين رفيعي المستوى. اليونان تصادق على شراء منظومات دفاعية من إسرائيل مقابل نحو 3 مليارات يورو. أكثر من 4200 مستوطن اقتحموا الأقصى على رأسهم الوزير بن غفير في ذكرى خراب الهيكل. أغنية ونوم.

25 دقيقة بعد السادسة في رد مكان. عدنا إليكم مستمعينا الكرام، أجمل تحيات الصباح نبعثها إليكم أينما كنتم في البيوت أو أماكن العمل أو على طرقات البلاد. نتمنى لكم السلامة دوما أينما كنتم.

من موقع صحيفة السنارة، ترامب يصعد ضد إيران وطهران ترد، تل أبيب ستكون في مرمى النيران إذا هجمنا. ترامب يقول الاتفاق النووي السلمي مع السعودية مشروط بمشروع التطبيع مع إسرائيل.

الدفاع المدني السعودي يعلن فجر اليوم عن زوال الخطر في محافظة ينبع بعد إطلاق الإنذار المبكر. تصعيد الحوثيين الجديد يقوض جهود خفض التصعيد، هذا ما أفادت به حكومة اليمن التي أشادت بالدقة العالية التي تسمت بها عملية الردع التي شنها تحالف دعم الشرعية. مقتل طفلين بانفجار لغم زرعه الحوثيون في البيضاء. مصرع الطفلة أرين عزب جراء سقوطها عن علو من منزلها في عرعرة. ضبط أكثر من 4 ملايين شيكل نقدا داخل منزل في طمرة. مقتل رجل برصاص الشرطة الإسرائيلية عند حادث شعفاط شمال القدس. والموساد يكشف تفاصيل إحباط مخطط إيراني لاغتيال شخصيات إسرائيلية بارزة.

في السودان مقتل 15 مدنيا بهجوم للدعم السريع في شمال كردفان. ترامب يقول إيران باتت تظهر جدية أكبر في المباحثات. والرئاسة الفلسطينية تحمل حكومة إسرائيل مسؤولية تصعيد المستوطنين بعد المواجهات في قرية تل بمحافظة نابلس.

الاستخبارات الأمريكية تقول إن مرشد إيران الجديد مجتبى خامنئي أكثر ميلا للنووي، وتقديرات جديدة النظام سيسعى لامتلاك سلاح نووي. أغنية وانعمل.

0: بتسوي لو يجي يوم جوز واحد من هاللي بتقعد تلاقوط لي فيهم بهالمطعم واللقطه؟
1: الليله على قناه مكان، ذكريات الماضي من الارشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكره سخيفه بتخطر على بال ايتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليله في السادسه والنصف على قناه مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
3: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في السادسة صباحاً
4: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
5: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
6: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
7: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
1: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان. الآن في مكان صحافة نت مع عبد الله خضر.
8: أربعا وثلاثون دقيقة بعد السادسة في راديو مكان، عدنا لكم مستمعين الكرام مع أبرز عناوين الصحف العربية من صحيفة الشرق الأوسط الصادرة في لندن. ترامب يتريث ويقول المواجهة مع إيران ربما سوف تؤجل لأن إيران تظهر جدية أكبر في المفاوضات، لكن هذا لا يعني أنني قد اتخذت قرارا بعدم شن عملية كبيرة ضد إيران. وقال ترامب إنه لم يتخذ القرار بعد بشأن شن ضربات أوسع على إيران إذا باتت طهران تظهر جدية أكبر في المباحثات مع واشنطن. الولايات المتحدة توسع بنك أهدافها داخل إيران وتستهدف منشآت جديدة شملت منشآت عسكرية وبحرية من جنوب البلاد إلى ساحل بحر قزوين، بينها مقر للقوة البحرية في الحرس الثوري في محافظة جيلان الشمالية. وسائل إعلام إيرانية أفادت بمقتل 4 أشخاص وإصابة 9 آخرين في الضربات التي شملت عددا من المحافظات في الليلة 13 على التوالي من العمليات الأمريكية داخل إيران. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم قالت إن قواتها استهدفت مراكز قيادة عسكرية ومنشآت لتخزين الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى شبكات اتصال ومواقع للمراقبة السحرية. وأضافت القيادة أن مضيق هرمز لا يزال مفتوح أمام الملاحة رغم الهجمات الإيرانية الأخيرة، وأن السفن التجارية تواصل العبور بدعم عسكري أمريكي، مشيرة إلى انتشار أكثر من 50,000 عسكري أمريكي في أنحاء الشرق الأوسط.

الرئيس اللبناني جوزيف عون يقول الوقت حان لإنهاء الحرب. الانسحاب الإسرائيلي يكشف الخراب في المنطقة التجريبية. نازحون من بلدة زوطر يعودون إليها بعد انتهاء الجيش اللبناني من الانتشار. ونظم الجيش اللبناني أمس عملية إدخال أهالي البلدة إلى الأحياء التي استكمل الكشف عليها، وبدأ بإدخال السكان على دفعات ضمن مجموعات محددة ليتفقدوا ممتلكاتهم في الحيين الغربي والشمالي اللذين أنجز الجيش تأمينهما بالكامل من الألغام وغير ذلك. في الوقت نفسه واصلت الوحدات العسكرية والفرق الهندسية في الجيش الكشف عن الأحياء الأخرى وتنظيفها من مخلفات الحرب، إلى إضافة إلى فتح الطرق. الرئيس اللبناني قال إن الوقت قد حان لإنهاء الحرب كليا ونهائيا، ووصف لقاءه بالرئيس ترامب بالمثمر، وشدد على التزام لبنان بصيغة الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. أيضا نقرأ في الشرق الأوسط، لبنان يؤيد وجود قوة دولية تواكب الجيش بتطبيق اتفاق الإطار.

تل أبيب تبدأ عملية عسكرية في الضفة الغربية بعد حادثة تل. باكستان والصين تبحثان جهود وساطة جديدة لوقف التصعيد بين إيران والولايات المتحدة. الصين وباكستان وعمان تتحرك لإحياء مسار التفاوض مع إيران. إيران تدفع ترامب نحو خيارات أشد خطورة. والسودان يفتح الباب للتحقيق أو لتحقيق دولي بملف الأسلحة الكيميائية. أغنية

0: الآن في مكان صحافة نت مع عبد الله خضر.
1: نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام أينما كنتم عبر أثير راديو مكان. نتابع قراءة عناوين من موقع الشرق الأوسط، صحيفة الشرق الأوسط الصادرة في لندن. السعودية تؤكد استهداف مواقع عسكرية حوثية في الحديدة باليمن بعدما قام الحرس الثوري الإيراني باستهداف سفينة سعودية. الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات تفجير في جنوب لبنان. إصابات بهجوم المستوطنين واقتحامات إسرائيلية في الضفة الغربية. ترامب يقول إيران تتواصل معنا لكنها ليست مستعدة للتوصل إلى اتفاق. وترامب يحذر روسيا والصين من تسليح إيران. الجيش الأمريكي يستهدف سفينة حاولت خرق الحصار على موانئ إيران.

إقالة مدعي المحكمة الجنائية الدولية من منصبه. والسلطات الإسبانية تقوم بإخماد حريق مدريد، والحريق الذي اندلع في منطقة العاصمة مدريد بلغ ذروته، وأكدت السلطات أنها تواجه صعوبات كبيرة في إخماد الحريق. وأعلنت الحكومة الإسبانية حالة الطوارئ الوطنية بعد إجلاء حوالي 10,000 شخص بسبب حرائق الغابات في المنطقة الوسطى من مدريد. إسبانيا كانت قد شهدت احتراق أكثر من 100,000 هكتار هذا العام، بما في ذلك ثاني أكبر حريق على الإطلاق، والذي أتى على حوالي 32,000 هكتار في الأيام الأخيرة في إقليم جواد لخارة، حيث قتل 13 شخصا في هذا الحريق.

الإمارات تدين هجوم الحوثي على سفينة تابعة لشركة سعودية، وغارات تشنها الكويت والبحرين على الأراضي الإيرانية. إيران تعلن قصف قاعدة التنف العسكرية في

زيلينسكي يحذر الأوكرانيين من ضربة صاروخية روسية كبيرة وشيكة. ولقاء حاسم بين نتنياهو وترامب حول إيران. نتنياهو سيكون في إيران في الولايات المتحدة بعد غد الاثنين. أغنية على

عدنا لكم من جديد مستمعينا الكرام، نتابع قراءة العناوين من موقع مكان الأخبار. تقرير يفيد بأن إحباط مخطط لاستهداف ترامب بعد قمة الناتو. إقالة كريم خان من منصبه مدعيا عاما للمحكمة الجنائية الدولية. ترامب يحذر الصين وروسيا من تزويد إيران بالأسلحة. جيش الدفاع والشباك يدمران بنى تحتية لحماس في قطاع غزة. الليكود يدرس إلغاء الانتخابات التمهيدية وتشكيل لجنة لاختيار القائمة.

سقوط ضابط إسرائيلي في اعتداء قرب مزرعة جلعاد، ونتنياهو يلتقي ترامب الثلاثاء القادم في البيت الأبيض في واشنطن.

أختم بهذا الخبر من موقع الشرق الأوسط، حيث شهد تجمع انتخابي للرئيس الأمريكي ترامب بولاية جورجيا واقعة طريفة خطفت الأنظار في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كان ترامب أو خلال ما كان ترامب يتحدث في خطابه عن الحرب مع إيران، وحظي بتفاعل واسع عبر منصات التواصل ليس بسبب تصريحاته السياسية بل نتيجة محاكاة ساخرة قام بها أحد الحضور الجالسين خلف ترامب مباشرة. وأظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها شابا يرتدي بدلة رسمية يقلد بحركات غريبة إيماءات اليدين الشهيرة لدى ترامب، فضلا عن تحريك شفتيه بالتزامن مع كلمات الرئيس الأمريكي دون أن ينتبه الأخير لما يحدث خلفه.

وبهذا مستمعنا الكرام نصل إلى نهاية هذا المشوار من صحافة النت. نشكركم على حسن الاستماع والإصغاء. كان برفقتكم وراء الميكروفون عبد الله خضر، ومن الهندسة الإذاعية الزميلة دفورة سويسا. هذه تحية وإلى اللقاء.

0: قولوا لي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. الليلة على قناة مكان،
2: لحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
1: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
2: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديا الله أعلم.
1: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
3: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكو لاين، جودي وضمان مع ديكو لاين. 1-700-700-986 ديكو لاين.
1: راديو مكان الأخبار.
4: السابعة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. أكد الرئيس الأمريكي ترامب مجددا أن انضمام السعودية إلى اتفاقات إبراهيم شرط للاتفاق النووي. كما أوضح أن الاتفاق النووي مع السعودية لا يشمل التخصيب على أراضيها. وفي سياق آخر، أشار ترامب في كلمة له في البيت الأبيض إلى أنه لم يتخذ بعد قرارا بشأن شن ضربات أوسع على إيران، إذ باتت طهران تظهر جدية أكبر يوما بعد يوم في المباحثات مع واشنطن، موضحا مع ذلك أن هذا لا يعني التوصل إلى اتفاق. وقال مسؤولون كبار في إسرائيل إن المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي يملي خطا متطرفا في المفاوضات مع الولايات المتحدة. وأضاف هؤلاء أن هذه المفاوضات لا تسفر عن التوصل إلى تفاهمات، وأن أي هجوم أمريكي واسع محتمل على طهران هدفه تحسين موقف واشنطن في عملية التحاور. تفيد الأنباء الواردة من جنوب لبنان بأن قوات عسكرية إسرائيلية نفذت تفجيرا بين بلدتي ميس الجبل وحول في قضاء مرجعيون. أكدت السعودية اليوم استهداف مواقع عسكرية حوثية بالحديدة في اليمن مرتبطة بالتهديد على السفن التجارية بالبحر الأحمر. وأوضحت مع ذلك أنه لم يتم استهداف ميناء الحديدة، مضيفة أن جميع الموانئ اليمنية مفتوحة أمام الملاحة البحرية. وردا على ذلك، أطلق الحوثيون صواريخ على أهداف في جازان بالسعودية بحسب ما أفادت به وسائل إعلام موالية لإيران. قررت الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية بالإجماع عزل كريم خان من منصب المدعي العام عقب اتهامه بارتكاب سلوك جنسي غير لائق. وقال مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة داني دانون إن من حاول ملاحقة إسرائيل لإنقاذ نفسه تم تنحيته بصورة مخزية. في استمرار للمسلسل الدامي في المجتمع العربي، جرح في إكسال بالجليل الأسفل الليلة الماضية رجلان، ووصفت حالة أحدهما بالخطيرة والثاني بالمتوسطة، وتم نقلهما إلى المستشفى للمعالجة.
1: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: لا عليك، أنت بتحكي من كل عقلك.
1: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
4: يطرأ اليوم ارتفاع على درجات الحرارة ويصبح الجو حارا أكثر من المعتاد. غدا يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها بقليل، خاصة في الجبال وأواسط البلاد. هذه درجة الحرارة القصوى المتوقعة: أورشليم القدس 32، تل أفيف 31، حيفا وجبال الجليل 30، الناصرة 33، الجولان وبئر السبع 36، اللد والرملة 34، وفي إيلات تصل إلى 42 درجة مئوية. إلى هنا مستمعينا هذه النشرة من الأخبار، نعود ونلتقي بإذنه تعالى عند 8:00.
5: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
1: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من السادسة صباحا.

0: قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
5: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
6: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
7: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
8: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
9: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.

هالليل هالضو الأسود هالمتجمد جاي على ملايين الخيل صار له ملايين سنين يتسلطن بالوديان وما كانوا بقلب الإنسان وقالت ضيعتكم بدي خلي القنديل هالضو النغمة اللي بتطفي نسمه

0: هيئتهم يا ديبي رجعوا اتفقوا وبعلم خلفتين وكانوا علقوا.
1: دخلك يا زمرد جسمي عم يبرد، ما في يشوفها لوردة، ما في يتصورها. لما بتمرق من حدي بشعر بدي سفرها بشد بابي بشي زهمة ريح، بدي هبجها بيدي وجرح له وجهها بعيني. أنا ما بحبه لفارس بس نكيفيها، ما بدي خليها تسعد هي وفارس. ما في يشوف بإيديها خاتم خطبي ومحبس خطبي، بدي اياهم بإيدي بإيدي.

0: لوين لوين؟
1: جاي بالي تخبى.
0: ومينك انت؟
1: واحد بالي تخبى صاروا خلفي سكاكين وإلين وشعر.
0: طيب فوت تخبى.

0: ما شفتيه؟
1: مينو؟
0: هاولو.
1: هاولو؟
0: رجع هاولو.
1: وشو بده منا هاولو؟
0: جاي يطفئ نديل القلنا، جاي يقتلنا.
1: وصل لعنا هاولو؟
0: هاولو ورفيقه خاطر نزلوا من الممرة، ما بدهن قنديل كبير يتعلق على ظهر الشير. هجموا على الحي الفؤاني، ما تقول دياب وجعاني. ولو ما تضيعت فز بسرعة، بمعاول بمجارف بمناجي، يمكن كانوا خربوا الضيعة.
1: الله يستر.
0: وانتبهي يا منطورة، خلي بالك على هالكيس، لو مرق هاولو من هون بتروح عليك وعلى الكيس.
1: هاولو؟
2: أنا هاولو. خبيتيني وحميتيني، راح أحفظ اسمك بقلبي وحطه فوق جبيني، ويبقى صوتك هالفرحني بوحشة عمري زيني.
3: يلا يا هاولو.
4: شغلت اللي بالي يا خاطر.
3: كانوا مسكوني
4: وأنا لولا من منطورة كانوا مسكوني. هيدا رفيقي خاطر.
3: يلا يا هاولو.
5: أنتم مع مكان.
6: مكان.
1: هلا هلا يا منطورة، عم بتخبي هاولو عنده؟
7: في شي بيناته مقفورة منطورة، مدري شو قصده. بدايها غلط ضيعتنا وعم بتخبي هاولو.
1: تسأليها بتقلك ما بتعرف هاولو ولا شافت هاولو. تعيطا نخبر نصر الحارس.
7: بدنا نخبر قبل ما القصة تكبر والغلة تروح ونتعطر.
1: عم بتخبي هاولو وبيلبق لك واحد مجرم عشكلك، يا مخباي بتوب الزهر النقي وانتي

0: ليلتها يا منطورة لما اطفوا القناطر هجموا عبيت الديبي هول ورفيق وخاطر صرخ الديبي والجيران ركضوا مثل المجانين وهولوا ورفيق وخاطر هربوا وبعدوا الهربانين
1: يا منتورة بهك الليلة اجا هوله وجاب الغربة وحط لي الغربة بقلبي وصار بدي صرخ له حبي ولقيته بيبعد من دربي وحسيت ببالي عم بقتل حالي قلت الغريب الغربني بدي رده الغربة عمره لفت له هالخبرية انه جاي يخطفني وشردته رجعته على البرية اللي اجا منها احفافي اخر برية
2: يا ديبي ليش هيك عملتي قتلتي هولو وقتلتي
1: هولو العتمي صاحبته وانا لصاحبته رجعته واوعي تحكي هالقصة بخبر عنك وبقول لهم انك انت خبيتي هولو.

0: الهون يمكن احسن هون يما حد البير
1: احسن حد البير
0: منطورة هيجي حالي خلص قنديل الكبير بدنا نجيبه باحتفال حطوا شوي حد البير تيشوفوا

0: نسهر سهرتنا نتقاسم غلتنا ونهيص ونغني شبعتنا
1: ليلي بنسهر سهرتنا ونتقاسم غلتنا
2: يا نصري بدي تقلي ليلي تفريق الغلي
0: دايما عندك شغلة بال شو ما سمعتي يلي نقال
2: فكري يعني مثل الليلي عادتنا نفرق الغلي
0: والليلي رح نفرقها
2: دخلك عارف شو بيطلع لي
0: بسيطة رح نعطيكي يساوينا ما يساويكي
1: وهلا شو بنعمل شو بدك تنعمل
0: قولوا لا منطورة

0: عشرة عيني عشرة عشرة
1: يا أنت بتكسروا يا ما تركني كسروا
2: صار هالأنديل له صورة انخلطت بقلبه ومنطورة بتريدني امحي وش منطورة
1: هيتك حبيت وضعفت وانهميت الحب مش إلنا نحنا وجمعات وتزعلنا شو الحب يرجع يأيدنا يجمدنا هو بعد عنا وانتو انا بعدنا
2: كيف صوتها وعم تحكي مثل اللي بدها تضحك وتبكي
1: يلا يا هولو رح يشوفونا ونقربوا علينا بيمحونا تنكسر الانديل ونسرب
2: لا لا تقرب
1: يا هولو انت اندهتني عن باب بيتي اندهتني من ضيعتي من عيلتي من هداوة بال كانت قصتي وشردتني وبعدت بدرب الشقة وبعدتني شو بنا هلأ بلمحة عين مثل شي طيرين ععمة صجرة يابسي بليل التقوا وهبت الريح وبدهن يتفارقوا
2: طلوب شو بدك بنزل دني وبشيل كل شي بدك ما عدا الأنديل
1: نترك الأنديل شو قولك بهالكيس ناخد ونهج ومتعود هالضيعة تشوف إلنا وجه

0: الاثنين على قناة مكان.
1: ميشيل بأربع خمس سنوات يشتغلهم بالهوكي وكل حياتها تعيش دليلي بمجتمعها.
0: لطالما حلمت آية بأن ترتدي زي منتخب إسرائيل في لعبة الهوكي، لكن في مجدل شمس القلب لا يزال في سوريا.
2: ألقاني كثير على أولادي أنه يجيني حدا يقتلني مثل ما فاتوا بسبعة أكتوبر وقتلوا الناس اللي بالكبتسات.
0: فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان. على حافة الجليد الاثنين بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان.
3: لحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
3: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعدية الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
4: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل، بسيخومتري الدولة.
5: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
0: راديو مكان الأخبار.
6: الثامنة في أورشليم القدس. السلام عليكم. في أحدث تصريح له قال الرئيس الأمريكي ترامب إن الإيرانيين يتواصلون مع الولايات المتحدة حاليا، لكنه يعتقد بأنهم ليسوا مستعدين للتوصل إلى اتفاق. وخلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض والذي أعيد جدولة موعده من شهر أبريل الماضي بعد أن تسبب حادث إطلاق نار في إرباك النسخة الأولى، أضاف ترامب لم يتبقى لدى إيران الكثير من الطائرات المسيرة، وشدد على أن إيران كانت ستستخدم السلاح النووي لو امتلكته. وأشار ترامب إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيزور الولايات المتحدة خلال أيام. وقد أعلن ديوان رئاسة الوزراء أن نتنياهو سيتوجه إلى واشنطن بعد غد الاثنين لعقد اجتماع مع الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض يوم الثلاثاء. وجاء في بيان صدر مساء أمس أن الزيارة تأتي استجابة لدعوة ترامب، وسيشارك نتنياهو في مراسم جنازة السيناتور الجمهوري البارز لينزي جراهام. قال مسؤولون كبار في إسرائيل إن المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي يملي خطا متطرفا في المفاوضات مع الولايات المتحدة. وأضاف هؤلاء أن هذه المفاوضات لا تسفر عن التوصل إلى تفاهمات، وأن أي هجوم أمريكي واسع محتمل على طهران هدفه تحسين موقف واشنطن في عملية التحاور. هذا وتعتقد وكالة الاستخبارات الأمريكية أن خامنئي أكثر اهتماما من والده بالسعي إلى امتلاك سلاح نووي، وأنه يبدو مؤيدا لتطوير رأس حربي نووي حراري حسب ما قال مسؤول أمريكيون لصحيفة نيويورك تايمز. قررت الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية بالإجماع عزل كريم خان من منصب المدعي العام عقب اتهامه بارتكاب سلوك جنسي غير لائق. وقال مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة داني دانون إن من حاول ملاحقة إسرائيل لإنقاذ نفسه تمت تنحيته بصورة مخزية. أسفر انقلاب سيارة بالقرب من مفرق هاشلوم في تل أبيب صباح اليوم عن إصابة امرأة خمسينية بجروح خطيرة، وتم نقلها إلى مستشفى خيلوف في المدينة للمعالجة.
0: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان.
3: لحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
6: يطرأ اليوم ارتفاع على درجات الحرارة ويصبح الجو حارا أكثر من المعتاد. غدا يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها بقليل، خاصة في الجبال وأواسط البلاد. إلى هنا سيداتي وسادتي هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند التاسعة.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم. نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من السادسة صباحا.

0: ليلة ويجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوط لي فيهم بهالمطعم واللقطة.
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: إحنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
3: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في 3:00. أغاني الصباح في مكان.

0: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. الليلة على قناة مكان،
2: لحظة من إيه من غطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
1: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن، النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
2: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع، وبعدية الله أعلم.
1: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

0: الاثنين على قناة مكان.
1: مشان بأربع خمس سنوات تشتغلهم بالهوكي وكل حياتها تعيش دليلي بمجتمعها.
0: لطالما حلمت آية بأن ترتدي زي منتخب إسرائيل في لعبة الهوكي، لكن في مجدل شمس القلب لا يزال في سوريا.
2: ألقاني كثير على أولادي إنه يجيني حدا يقتلني مثل ما فاتوا بسبعة أكتوبر وقتلوا الناس اللي بركبت سيت.
0: فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان. على حافة الجليد الاثنين بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
3: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
4: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
5: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
6: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
0: راديو مكان الأخبار.
8: التاسعة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. أفادت مصادر فلسطينية صباح اليوم بأن قوات عسكرية إسرائيلية اعتقلت نحو 50 فلسطينيا خلال نشاطها المستمر في قرية تل غربي نابلس. وقد أكد رئيس الأركان الجنرال إيال زمير أن جيش الدفاع سيصل إلى كل الإرهابيين الذين ارتكبوا اعتداء إطلاق النار قرب القرية أمس. وخلال تفقده لمكان الاعتداء المحاذي لمستوطنة حضات جلعاد، قال رئيس الأركان إنه صادق على خطط هجومية إضافية لإحباط الإرهاب وضمان سلامة مواطني إسرائيل. وقد أعلن عن تعزيز قوات جيش الدفاع في المنطقة. بعد تبادل الهجمات بينهما، اتهمت جماعة الحوثي اليمنية المدعومة إيرانيا السعودية باستهداف منشأة مدنية في محافظة الحديدة وجزيرة كمران وفي مقدمتها ميناء الحديدة، معتبرة أن ذلك يمثل تصعيدا خطيرا. وقال المكتب السياسي لجماعة أنصار الله إن الجرائم السعودية الأخيرة لن تمر دون رد، مشيرا إلى أن معادلة الردع أصبحت واضحة وثابتة. وأضاف أن الحصار بالحصار والموانئ بالموانئ والتصعيد بالتصعيد واستمرار العدوان لن يجلب للمعتدين سوى المزيد من الخسائر. وقد أكدت السعودية اليوم استهداف مواقع عسكرية حوثية بالحديدة في اليمن مرتبطة بالتهديد على السفن التجارية بالبحر الأحمر. وأوضحت مع ذلك أنه لن يتم استهداف ميناء الحديدة، مضيفة أن جميع الموانئ اليمنية مفتوحة أمام الملاحة البحرية. تستعد مصادر في الليكود أن تقوم لجنة منظمة بتحديد قائمة مرشحي الحزب الكنيست وليس من خلال إجراء انتخابات تمهيدية. وتفيد مراسلة قناة كان يارا شابيرا أنه من المقرر أن يصوت مؤتمر الحزب بعد غد الاثنين على اقتراح رئيس الوزراء نتنياهو إجراء انتخابات تمهيدية تشمل تخصيص أماكن مضمونة، إلا أن مصادر في الليكود أوضحت أنه لو تأجل التصويت مرة أخرى لاعتبارات أمنية فلن يكون هناك متسع من الوقت لإجراء البرايميريز، وعندها يتم تشكيل لجنة منظمة. أسفر انقلاب سيارة بالقرب من مفرق هاشالوم في تل أبيب صباح اليوم عن إصابة امرأة خمسينية بجروح خطيرة، وتم نقلها إلى مستشفى خلف في المدينة للمعالجة.
0: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
9: إجلاء عليك أنت بتحكي من كل عقلة.
0: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
8: يطرأ اليوم ارتفاع على درجات الحرارة ويصبح الجو حارا أكثر من المعتاد. غدا يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها بقليل، خاصة في الجبال وأواسط البلاد. إلى هنا سيداتي وسادتي هذه النشرة من الأخبار، نلتقي بإذنه تعالى عند العاشرة.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من السادسة صباحا. مكان.

0: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
1: استاذ في بركه؟
0: لا.
1: في العاب منفوخه؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
3: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
4: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
5: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
6: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
2: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: الاثنين على قناة مكان.
1: ميشيل بأربع خمس سنوات تشتغلهم بالهوكي وكل حياتها تعيش دليلي بمجتمعها.
0: لطالما حلمت آية بأن ترتدي زي منتخب إسرائيل في لعبة الهوكي، لكن في مجدل شمس القلب لا يزال في سوريا.
2: ألقاني كثير على أولادي أنه يجيني حدا يقتلني مثل ما فاتوا ب 7 أكتوبر وقتلوا الناس اللي بركبت سيت.
0: فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان. على حافة الجليد الاثنين بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
3: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد الأحد في الرابعة على راديو مكان.

0: يمكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.
2: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية.
2: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل، بسيخومتري الدولة.
1: راديو مكان الأخبار.
3: العاشرة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم بوقوع 8 إصابات بينها 6 بالرصاص الحي جراء هجوم مستوطنين على قرية فرعات شرق قلقيلية. وبحسب وسائل إعلام فلسطينية فإن عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية سجلت بعد منتصف الليلة الماضية اقتحامات عدة لقوات إسرائيلية. وذكرت مصادر فلسطينية صباح اليوم أن قوات إسرائيلية اعتقلت نحو 50 فلسطينيا خلال نشاطها المستمر في قرية تل غرب نابلس. وقد أكد رئيس الأركان الجنرال إيال زامير أن جيش الدفاع سيصل إلى كل الإرهابيين الذين ارتكبوا اعتداء إطلاق النار قرب القرية أمس، والذي أسفر عن سقوط الميجر يوفال عزرا والمساعد أول بنياهو ميلت. وخلال تفقده لمكان الاعتداء المحاذي لمستوطنة حافات جلعاد، قال رئيس الأركان إنه صادق على خطط هجومية إضافية لإحباط الإرهاب وضمان سلامة مواطني إسرائيل. وقد أعلن عن تعزيز قوات جيش الدفاع في المنطقة. قالت مصادر مطلعة لصحيفة الأخبار اللبنانية إن القاهرة وبالتنسيق مع واشنطن وعدد من الأطراف الإقليمية تتحرك لتجاوز حالة الجمود في قطاع غزة، وذلك عبر الدفع نحو تسريع نشر قوات الاستقرار الدولية التي شكلها مجلس السلام. وأضافت هذه المصادر أن مصر تراهن على أن يسهم انتشار هذه القوات في فرض واقع أمني جديد يحول دون انهيار كامل لاتفاق وقف إطلاق النار، ويمهد للانتقال من التفاهمات السياسية إلى خطوات تنفيذية على الأرض. هاجم الحرس الثوري الإيراني ليلة الماضية قاعدة أمريكية في البحرين، هذا ما أفادت به وسائل إعلام إيرانية. ومن جهتها ذكرت وزارة الداخلية البحرينية أنه تم تشغيل صافرات الإنذار. إلى دمشق وصل صباح اليوم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في زيارة يلتقي خلالها بالرئيس السوري أحمد الشرع، إلى جانب مسؤولين حكوميين آخرين بمن فيهم وزير الخارجية أسعد الشيباني. تستعد مصادر في الليكود أن تقوم لجنة منظمة بتحديد قائمة مرشحي الحزب الكنيست، وليس من خلال إجراء انتخابات تمهيدية. وتفيد مراسلة قناة كان يارا شبيرة أنه من المقرر أن يصوت مؤتمر الحزب بعد غد الاثنين على اقتراح رئيس الوزراء نتنياهو إجراء انتخابات تمهيدية تشمل تخصيص أماكن مضمونة، إلا أن مصادر في الليكود أوضحت أنه لو تأجل التصويت مرة أخرى لاعتبارات أمنية فلن يكون هناك متسع من الوقت لإجراء البرايمريز، وعندها يتم تشكيل لجنة منظمة.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
4: لحظة منقيم الغطاء عن التنجرة تبدأ الصدر.
1: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
3: يطرأ اليوم ارتفاع على درجات الحرارة ويصبح الجو حارا أكثر من المعتاد. غدا يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها بقليل، خاصة في الجبال وأواسط البلاد. إلى هنا سيداتي وسادتي، هذه النشرة من الأخبار، نعود ونلتقي بإذنه تعالى عند 11:00.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من 6:00 صباحا. مكان.

0: ليلى ويجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوط لي فيهم بهالمطعم ويهبط.
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: إحنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
3: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في 3:00.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد، تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة، عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا. الليلة على قناة مكان،
2: لحظة من قيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
1: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
2: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
1: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

0: الاثنين على قناة مكان.
1: ميشيل بأربع خمس سنوات تشتغلهم بالهوكي وكل حياتها تعيش دليلي بمجتمعها.
0: لطالما حلمت آية بأن ترتدي زي منتخب إسرائيل في لعبة الهوكي، لكن في مجدل شمس القلب لا يزال في سوريا.
2: ألقاني كثير على أولادي إنه يجيني حدا يقتلني مثل ما فاتوا ب 7 أكتوبر وقتلوا الناس اللي بركبت سيت.
0: فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان. على حافة الجليد الاثنين بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
4: أستاذ في بركي؟
3: لا.
4: في ألعاب منفوخة؟
3: كمان لا.
4: لكن شو فيه؟
3: اسمع المذيع بيقول لك
0: صيفوا معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
4: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
0: صيفوا معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.

0: راديو مكان الأخبار.
1: الحادية عشرة الساعة الآن في أورشليم القدس. سيداتي وسادتي، إليكم نشرة الأخبار. تحذر الأجهزة الأمنية من اتساع رقعة العنف هدوى السامرة، لا سيما الاعتداءات الإرهابية المقلدة. وتفيد مراسلة قناة كان لشؤون العسكرية كرميلا ميناشي أنه تقرر تعزيز القوات في الميدان بصورة ملموسة وتوسيع النشاط الهجومي، وذلك الذي يهدف إلى إحباط عمليات تخريبية. وتشير المراسلة إلى أنه تنتشر في أنحاء هدوى السامرة حاليا 26 كتيبة تشمل قوات كانت في تدريبات ومهام أخرى، وذلك بهدف تعزيز حماية التجمعات السكنية اليهودية. وبموازاة ذلك، يواصل جيش الدفاع نشر قوات كبيرة في جبهات أخرى، بحيث نشر 8 ألوية في لبنان وسوريا و5 أخرى في قطاع غزة. ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن قوات إسرائيلية نفذت تفجيرا كبيرا في منطقة مشاع المنصوري في قضاء الصور بالجنوب، وأشارت إلى أن هذه القوات قامت بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة بالقرب من نقطة للجيش اللبناني في بلدة مجدلزون. تتحرك مصر بالتنسيق مع الولايات المتحدة وعدد من الأطراف الإقليمية لتجاوز حالة الجمود في قطاع غزة، وذلك عبر الدفع نحو تسريع نشر قوات الاستقرار الدولية التي شكلها مجلس السلام. وقالت مصادر مطلعة لصحيفة الأخبار اللبنانية إن القاهرة تراهن على أن يسهم انتشار هذه القوات في فرض واقع أمني جديد يحول دون الانهيار الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، ويمهد للانتقال من التفاهمات السياسية إلى خطوات تنفيذية على الأرض. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن طهران لن تقبل بوقف إطلاق نار مؤقت، مؤكدا أن هذا الموضوع لن يكون مطروحا ما لم تتحقق مطالب بلاده بشأن مضيق هرمز. تأتي تصريحات عرقجي التلفزيونية في وقت تبحث فيه كل من باكستان والصين جهودا جديدة تتعلق بوقف التصعيد، بينما يزور وفد دبلوماسي عماني طهران لبحث إدارة مضيق هرمز. أفادت وسائل إعلام إيرانية أن الحرس الثوري الإيراني هاجم الليلة الماضية قاعدة أمريكية في البحرين، وذكرت وزارة الداخلية البحرينية أنه تم تشغيل صفارات الإنذار. إلى دمشق وصل صباح اليوم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في زيارة يلتقي خلالها بالرئيس السوري أحمد الشرع، إلى جانب مسؤولين حكوميين آخرين بمن فيهم وزير الخارجية السعد الشيباني.
0: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
0: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
1: يطرأ اليوم ارتفاع على درجات الحرارة ويصبح الجو حارا أكثر من المعتاد. غدا يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها بقليل، خاصة في الجبال وأواسط البلاد. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 12:00.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6:00 صباحا. بعد قليل على البلكون مع شادي بلام.

0: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
1: استاذ في بركه؟
0: لا.
1: في العاب منفوخه؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان. الليلة على قناة مكان.
3: لحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
2: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
3: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعدية الله أعلم.
2: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس. الآن مع شادي بلان على البلكون.
4: مرحبا مرحبا، انتم معنا على البلكون، ساعتين من الوقت مع الموسيقى والأغاني زي كل يوم سبت. كمان هالسبت احنا معكم، تحية لأوسكار بساعدنا اليوم بالهندسة الإذاعية، وإلكم اللي دايما شادي بلان أحلى التحيات. بداية اخترناها مع أحلى أغاني وإلي كفوري بالفترة الأخيرة. شو

ومشتاق لك. بلشنا معه أول أغنينا اليوم على البلكون. أغاني عديدة معنا. نسمع إسا جديد روبي.

ميمون السعدي. تامر حسني غنى لنا هالأغنية عام 2023 بفيلمه تاج، وهالأيامات عم بحضر لفيلم جديد، فيلم رقم 15 بمسيرته السينمائية. إسا بتنضم لنا روبي.

أحمد سعد واحدة من أشهر أغانيه قدم لنا إياها قبل 4 سنوات بال 2022 لأنها وقتها بفيلم عمهم لمحمد إمام إسا رامي صبري.

بعد رامي صبري ينضم لنا إسا المصري توليت مع الفلسطيني سانت ليفانت نانو واحدة من أنجح أغاني هالصيف.

لمبادا الأغنية اللي نجحت نجاح كبير عام 1989 بالصيف تحديدا. مكملين مع أغنينا أغني على البلكون. نبقى بالثمانينات أغنية ناجحة كانت لعمرو دياب وقتها إيه بس اللي رماك. كلمات مدحت العدل ألحان لعمرو دياب.

نختم هالساعة مع شيرين عبد الوهاب، راجعين لنكمل معكم كمان ساعة بعد الأخبار والإعلانات على البلكون. لكم منا دايما أحلى التحيات، شادي بلان وأسكر معنا بالهندسة الإذاعية.

0: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
5: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في السادسة صباحاً
6: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
7: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
8: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
9: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.
10: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL، بسيخومتري الدولة.
0: راديو مكان الأخبار.
11: انتصف النهار في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. اعترضت الدفاعات الجوية السعودية اليوم صاروخين باليستيين جرى إطلاقهما من اليمن على مصاف ينبع في البحر الأحمر، هذا ما أفادت به مصادر أمنية يونانية لوكالة رويترز للأنباء. وقد أعلن الدفاع المدني السعودي فجر اليوم زوال الخطر عن محافظة ينبع ومنطقة جازان بعد إطلاق الإنذار المبكر. اتهم رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي ميليشيا الحوثي الإرهابية بأنها تصر على المقامرة بمصالح الشعب اليمني والزج بالبلد في أزمات متلاحقة خدمة لأجندة إيران، مضيفا أن استمرار ميليشيا الحوثي بالتصعيد مضيعة للوقت واستنزاف لمقدرة اليمن. وشدد العليمي على أن الحكومة اليمنية تتعهد بالعمل مع تحالف دعم الشرعية لحماية الممرات المائية. يكشف تحقيق لصحيفة الشرق الأوسط أن إيران تلعب دورا في الاستحواذ على حصة من تهريب النفط الأسود العراقي لتمويل حركة حماس وجماعة الحوثي. وأشار التحقيق إلى أن إيران تستخدم لهذا الغرض المكاتب الاقتصادية، وهي كيانات مالية تابعة لأحزاب وفصائل في العراق أنشأت جيشا من المقاولين والوسطاء والشركات. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن طهران لن تقبل بوقف إطلاق نار مؤقت، مؤكدا أن هذا الموضوع لن يكون مطروحا ما لم تتحقق مطالب بلاده بشأن مضيق هرمز. تأتي تصريحات عرقجي التلفزيونية في وقت تبحث فيه كل من باكستان والصين جهودا جديدة تتعلق بوقف التصعيد، بينما يزور وفد دبلوماسي عماني طهران لبحث إدارة مضيق هرمز. تحذر الأجهزة الأمنية من اتساع رقعة العنف يهودة والسامرة لا سيما الاعتداءات الإرهابية المقلدة. وتفيد مراسلة قناة كان لشؤون العسكرية كارميلا ميناشي أنه تقرر تعزيز القوات في الميدان بصورة ملموسة وتوسيع النشاط الهجومي، وذلك الذي يهدف إلى إحباط عمليات تخريبية. وتشير المراسلة إلى أنه تنتشر في أنحاء يهودة والسامرة حاليا 26 كتيبة تشمل قوات كانت في تدريبات ومهام أخرى، وذلك بهدف تعزيز حماية التجمعات السكنية اليهودية. وبموازاة ذلك يواصل جيش الدفاع نشر قوة كبيرة في جبهات أخرى، بحيث نشر 8 ألوية في لبنان وسوريا وخمسة أخرى في قطاع غزة.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان،
12: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصته.
13: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
11: يطرأ اليوم ارتفاع على درجات الحرارة ويصبح الجو حارا أكثر من المعتاد، وغدا يطرأ انخفاض على درجة الحرارة لتصبح دون معدلاتها بقليل، خاصة في الجبال وأواسط البلاد. إلى هنا مستمعينا هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند الواحدة.
14: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
15: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من السادسة صباحا.

0: الاثنين على قناة مكان.
1: مشان أربع خمس سنوات تشتغلهم بالهوكي وكل حياتها تعيش دليلي بمجتمعها.
0: لطالما حلمت آية بأن ترتدي زي منتخب إسرائيل في لعبة الهوكي، لكن في مجدل شمس القلب لا يزال في سوريا.
2: ألقاني كثير على أولادي إنه يجيني حدا يقتلني مثل ما فاتوا بسبعة أكتوبر وقتلوا الناس اللي بركبت سيت.
0: فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان على حافة الجليد الاثنين بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم ويهبطها؟
0: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
3: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
0: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
4: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
0: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس. الآن مع شادي بلان على البلكون.
5: هلا هلا من جديد، رجعنا لنكمل معكم على البلكون ساعة تانية الوحدة مع الأغاني.

أغنية أحمد عدوية اللي غناها عام 1969 وقتها حققت نجاح كبير كبير كبير. سمعناها بنسخة جديدة بصوت مصطفى حجاج. كمان أغنية حلوة الحان لفريد الأطرس غناها كمان فنان تميز بالأغاني الشعبية محرم فؤاد. غناها الأغنية الحلوة عام 1959 لوحشني رد عليا زيك سلامات.

مدحت صالح واحد من نجوم الماضي، كان نجم كبير بالثمانينات، اصدر اكثر من اغنيه ناجحه. رح نبقى بهديك الايامات لنسمع اغنيه كمان حققت نجاح حلو من هاني شاكر، غناها عام 1987 على الدحي.

على البلكون كاملين مع كل الوحدي مع الأغاني المختارة. لسه من آخر السبعينات 1979 غنى عزار حبيب المغني اللبناني الراحل نانا يا نانا.

نانا نانا عزار حبيب المغني اللبناني رحل عن عالمنا قبل كم من سنة. سمعنا هالأغنية اللي أصدرها عام 1979 اسم نتذكر داليدا الفنانة المصرية الإيطالية اللي لها واحدة من أغنيها الفرنسية الحلوة. منذكر أنه داليدا رحلت عن عالمنا ب3 أيار 1987.

0: الاثنين على قناة مكان.
1: مشان أربع خمس سنوات تشتغلهم بالهوكي وكل حياتي تعيش دليلي بمجتمعها.
0: لطالما حلمت آية بأن ترتدي زي منتخب إسرائيل في لعبة الهوكي، لكن في مجدل شمس القلب لا يزال في سوريا.
2: ألقاني كثير على أولادي إنه يجيني حدا يقتلني مثل ما فاتوا بسبعة أكتوبر وقتلوا الناس اللي بركبت سيت.
0: فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان. على حافة الجليد الاثنين بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان.
3: لحظة ما نقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
3: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

0: راديو مكان الأخبار.
1: الواحدة في أورشليم القدس. السلام عليكم. في بيروت حملت مصادر سياسية سيادية بشدة على حزب الله بسبب رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل والاتفاق الإطار الذي نتج عنها. وقالت المصادر لوكالة الأنباء المركزية اللبنانية إن حزب الله ما زال يعيش في الماضي قبل 7 أكتوبر وإقدام الحزب على فتح حرب إسناد حماس. وحسب المصادر يجب على حزب الله أن يضبط خطابه وساعته على العام 2026 وألا يعود إلى نغمات أكل عليها الدهر وشرب، إذ إن هذا الخطاب لن يفيده ولن يحمي سلاحه، بل كل ما سيتسبب به هو تأخير التحرير والمساعدات وإعادة الإعمار. أفادت مصادر فلسطينية صباح اليوم بارتفاع عدد المعتقلين في أنحاء الضفة الغربية إلى 80 على الأقل منذ مساء أمس، مشيرة إلى أن العدد مرشح للارتفاع. وتأتي هذه الاعتقالات غدا اعتداء إطلاق النار الإرهابي الذي وقع قرب قرية التل في منطقة نابلس، الذي أسفر عن سقوط الميجر يوفال عزرا والمساعد أول بنيهو ميلت. هذا وتحذر الأجهزة الأمنية من اتساع رقعة العنف يهدى والسامرة لا سيما الاعتداءات الإرهابية المقلدة. وتقرر تعزيز القوات في الميدان بصورة ملموسة، بحيث تنتشر في هذه المنطقة حاليا 26 كتيبة لحماية التجمعات السكنية اليهودية. في السعودية قامت اليوم منظومة دفاع جوي يشغلها عسكريون يونانيون باعتراض صاروخين باليستيين جرى إطلاقهما من اليمن على مصاف ينبع في البحر الأحمر. هذا ما أفادت به مصادر أمنية يونانية لمراسل وكالة رويترز لأنباء في أثينا. يذكر أن اليونان نصبت في المملكة بطارية صواريخ دفاعية من نوع باتريوت مع طاقمها في إطار اتفاق للتعاون العسكري بين البلدين. يكشف تحقيق لصحيفة الشرق الأوسط أن إيران تلعب دورا في الاستحواذ على حصة من تهريب النفط الأسود العراقي لتمويل حركة حماس وجماعة الحوثي. وأشار التحقيق لأن إيران تستخدم لهذا الغرض المكاتب الاقتصادية، وهي كيانات مالية تابعة لأحزاب وفصائل في العراق أنشأت جيشا من المقاولين والوسطاء والشركات.
0: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: لا عليك انت بتحكي من كل عقلك.
0: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
1: يطرأ اليوم ارتفاع على درجات الحرارة ويصبح الجو حارا أكثر من المعتاد. غدا يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها بقليل، خاصة في الجبال وأواسط البلاد. إلى هنا سيداتي وسادتي هذه النشرة من الأخبار، نعود ونلتقي بإذنه تعالى عند الثانية.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6:00 صباحا.
3: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. الليلة على قناة مكان،
4: لحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
4: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعدية الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
6: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
6: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
7: أشعلها أبو الورد أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: الله الله يا أبو الورد.

بعضهم بهم تحلو الحياة ويستحقون كل كلمات الحب في وقتها وليس بعد فوات الأوان. مصطفى الآخر.

0: الاثنين على قناة مكان.
1: ميشيل بأربع خمس سنوات تشتغلهم بالهوكي وكل حياتها تعيش دليلي بمجتمعها.
0: لطالما حلمت آية بأن ترتدي زي منتخب إسرائيل في لعبة الهوكي، لكن في مجدل شمس القلب لا يزال في سوريا.
2: ألقاني كثير على أولادي أنه يجيني حدا يقتلني مثل ما فاتوا ب 7 أكتوبر وقتلوا الناس اللي بالكوبت سيت.
0: فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان. على حافة الجليد الاثنين بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
3: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
4: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
5: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
6: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل، بسيخومتري الدولة.
0: راديو مكان الأخبار.
8: نشرة الثانية معكم ريمارون، أسعد الله أوقاتكم. حملت مصادر سيادية في بيروت بشدة على حزب الله بسبب رفض المفاوضات المباشرة مع إسرائيل واتفاق الإطار الذي نتج عنها. وفي حديث لوكالة الأنباء المركزية اللبنانية، أعربت المصادر عن رأيها بأن الحزب لا يزال يعيش في الماضي قبل 7 أكتوبر وإقدامه على فتح حرب إسناد حماس. وحسب المصادر، يجب على حزب الله أن يضبط خطابه وساعته على العام 2026 وألا يعود إلى نغمات أكل عليها الدهر وشرب، إذ إن هذا الخطاب لن يفيده ولن يحمي سلاحه، بل كل ما سيتسبب به هو تأخير التحرير والمساعدات وإعادة الإعمار. وفي هذا السياق، أفاد سكان عائدون إلى زوطر الغربية جنوب لبنان أن البلدة منكوبة فعلياً، كما أن الدمار فاق التوقعات وهو يقارب 60% من عدد الوحدات السكنية. في السعودية، قامت اليوم منظومة دفاع جوي يشغلها عسكريون يونانيون باعتراض صاروخين باليستيين جراء إطلاقهما من اليمن على مصافي ينبع في البحر الأحمر. هذا ما أفادت به مصادر أمنية يونانية لمراسل وكالة رويترز للأنباء في أثينا. ويذكر أن اليونان نصبت في المملكة بطارية صواريخ دفاعية من نوع باتريوت مع طاقمها في إطار اتفاق للتعاون العسكري بين البلدين. كشف تقرير لصحيفة التلغراف اللندنية عن أن إيران أرسلت عملاء سريين إلى بريطانيا عبر بحر المانش مستفيدة من شبكات تهريب المهاجرين. وقامت بذلك الوحدة 700 وهي الذراع اللوجستية لفيلق القدس. ونقلت الصحيفة عن مسؤول إيراني قوله إن أتباع بلاده في المملكة ينتظرون تلقي التعليمات، وإن طهران ليست بحاجة إلى صواريخ إذا قررت استهداف فلندن.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
9: لحظة ما نقيم الغطاء عن التنجرة تبدأ قصة
0: أكلة سليم مع سليم ضو. موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
8: يطرأ غدا انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى بقليل من معدلاتها، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. ختام نشرتنا، نعود ونلتقي عند الثالثة. طاب يومكم.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.
10: شو بتسوي ليلة ويجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوت لي فيهم بهالمطعم واللقطة.
11: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
10: بالله عليك انت بتحكي من كل عقل.
11: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
12: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
11: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
13: شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
14: دقيقة حبيبي بس شوي.
15: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
14: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
11: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.

0: ليلى على قناة مكان.
1: لحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
0: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان،

0: الاثنين على قناة مكان.
1: مشان بأربع خمس سنوات تشتغلهم بالهوكي وكل حياتها تعيش دليلي بمجتمعها.
0: لطالما حلمت آية بأن ترتدي زي منتخب إسرائيل في لعبة الهوكي، لكن في مجدل شمس القلب لا يزال في سوريا.
2: ألقاني كثير على أولادي إنه يجيني حدا يقتلني مثل ما فاتوا بسبعة أكتوبر وقتلوا الناس اللي بركوا بتسيت.
0: فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان. على حافة الجليد الاثنين بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
4: أستاذ في بركيه؟
3: لا.
4: في ألعاب منفوخة؟
3: كمان لا.
4: لكن شو فيه؟
3: اسمع المذيع بيقول لك
0: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
4: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
0: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
5: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل، بسيخومتري الدولة.
0: راديو مكان الأخبار.
6: نشرة الثالثة معكم ريمارون. أسعد الله أوقاتكم. يواصل جيش الدفاع تصفية قياديين حمسويين، وأفاد بيان لوزارة الداخلية والأمن الوطني التابع لحماس بمقتل مدير شرطة محافظة شمال القطاع العميد عبد الناصر المقدمي إثر استهدافه بغارة جوية إسرائيلية في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة. في وسط سوريا، أوقع حادث سير مروع نحو 40 قتيلاً وعشرات الجرحى إثر تصادم حافلتين، إحداهما تقل أفراداً من قوى الأمن الداخلي والأخرى مدنية على طريق دير الزور دمشق، ويعرف هذا الطريق محلياً باسم طريق الموت بسبب كثرة الحوادث المرورية التي شهدها خلال السنوات الماضية. حملت مصادر سياسية سيادية في بيروت بشدة على حزب الله بسبب رفضه المفاوضات المباشرة مع إسرائيل واتفاق الإطار الذي نتج عنها. وفي حديث لوكالة الأنباء المركزية اللبنانية، أعربت المصادر عن رأيها بأن الحزب لا يزال يعيش في الماضي بل قبل 7 أكتوبر وإقدامه على فتح حرب إسناد حماس. وحسب المصادر، يجب على حزب الله أن يضبط خطابه وساعته على العام 2026 وألا يعود إلى نغمات أكل عليها الدهر وشرب، إذ إن هذا الخطاب لن يفيده ولن يحمي سلاحه، بل كل ما سيتسبب به هو تأخير التحرير والمساعدات وإعادة الإعمار. وفي ذات السياق، أفاد سكان عائدون إلى زوطر الغربية جنوب لبنان أن البلدة منكوبة فعليا، كما أن الدمار فاق التوقعات وهو يقارب 60% من عدد الوحدات السكنية. كشف تقرير لصحيفة التلغراف اللندنية عن أن إيران أرسلت عملاء سريين إلى بريطانيا عبر بحر المانش مستفيدة من شبكات تهريب المهاجرين، وقامت بذلك الوحدة 700 وهي الذراع اللوجستية لفيلق القدس. ونقلت الصحيفة عن مسؤول إيراني قوله إن أتباع بلاده في المملكة ينتظرون تلقي التعليمات، وإن طهران ليست بحاجة إلى صواريخ إذا قررت استهداف لندن.
0: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
7: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
0: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
6: يطرأ غدا انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى بقليل من معدلاتها خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وهذه درجات الحرارة القصوى المتوقعة في أورشليم القدس وجبال الجليل 29، تل أفيف وحيفا 30، الناصرة 33، الجولان 35، بحيرة طبرية 34، اللد ورملة 31، ونختتم مع بئر السبع 32 درجة مئوية. ختام نشرتنا، نعود ونلتقي عند الرابعة. طاب يومكم.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من السادسة صباحا.
8: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
9: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
9: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.

0: الاثنين على قناة مكان.
1: ميشيل بأربع خمس سنوات تشتغلهم بالهوكي وكل حياتها تعيش دليلي بمجتمعها.
0: لطالما حلمت آية بأن ترتدي زي منتخب إسرائيل في لعبة الهوكي، لكن في مجدل شمس القلب لا يزال في سوريا.
2: ألقاني كثير على أولادي أنه يجيني حدا يقتلني مثل ما فاتوا بسبعة أكتوبر وقتلوا الناس اللي بالكوب تسيت.
0: فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان. على حافة الجليد الاثنين بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان.
3: لحظة من قيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
3: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعدية الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

0: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
1: استاذ في بركه؟
0: لا.
1: في العاب منفوخه؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
3: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوطلي فيهن بهالمطعم ويهبطها؟
2: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
3: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
2: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
4: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
2: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
5: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكو لاين، جودي وضمان مع ديكو لاين. 1-700-700-986 ديكو لاين.
6: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل، بسيخومتري الدولة.
2: راديو مكان الأخبار.
7: نشرة الرابعة. أسعد الله وأوقاتكم. يواصل جيش الدفاع تصفية قياديين حمسويين، وأفاد بيان لوزارة الداخلية والأمن الوطني التابع لحماس بمقتل مدير شرطة محافظة شمال القطاع العميد عبد الناصر المقادمي إثر استهدافه بغارة جوية إسرائيلية في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة. في وسط سوريا أوقع حادث سير مروع نحو 40 قتيلاً وعشرات الجرحى إثر تصادم حافلتين إحداهما تقل أفراداً من قوى الأمن الداخلي والأخرى مدنية على طريق دار الزور دمشق، ويعرف هذا الطريق محلياً باسم طريق الموت بسبب كثرة الحوادث المرورية التي شهدها خلال السنوات الماضية. تتواصل الحرب في اليمن بعد انهيار الهدنة التي استمرت 4 سنوات، وأفادت الأنباء عصر اليوم بأن سلاح الجو التابع للقوات الحكومية قصف أهدافاً عسكرية للحوثيين على امتداد خط التماس في محافظتي مأرب والجوف، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى في صفوفهم. وقبل ذلك قامت منظومات دفاع جوي يشغلها عسكريون يونانيون باعتراض صاروخين باليستيين جرى إطلاقهما من اليمن على مصافي ينبع السعودية. هذا وأكدت مصر أهمية الحفاظ على حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق هرمز باعتبارها ركيزة أساسية للأمن والاستقرار الإقليمي ولحركة التجارة الدولية. وشدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على ضرورة تجنب أي خطوات من شأنها تهديد أمن الممرات الملاحية أو تعريضها للمخاطر. جاء ذلك في سياق اتصالين هاتفيين أجرهما مع نظيريه الإيراني والعماني عباس عرقجي وبدر البسعيدي.
2: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
8: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ الصيف.
2: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
7: يطرأ غدا انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى بقليل من معدلاتها وخاصة في المناطق الجبلية والداخلية. ختام نشرتنا، نعود ونلتقي عند 5:00. طب مساءكم.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6:00 صباحا.

0: الاثنين على قناة مكان.
1: مشان أربع خمس سنوات تشتغلهم بالهوكي وكل حياتها تعيش دليلي بمجتمعها.
0: لطالما حلمت آية بأن ترتدي زي منتخب إسرائيل في لعبة الهوكي، لكن في مجدل شمس القلب لا يزال في سوريا.
2: ألقاني كثير على أولادي إنه يجيني حدا يقتلني مثل ما فاتوا ب 7 أكتوبر وقتلوا الناس اللي بركبت سيت.
0: فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان. على حافة الجليد الاثنين بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
3: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد الأحد في الرابعة على راديو مكان.

0: قولوا لي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكو ونسمعكو أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.
2: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم واليوروبا؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
3: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسيك.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
6: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
6: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
7: أشعلها أبو الورد أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: الله يا ابو الورد.
9: ليش نختار لاولادنا دوره بسيخومتري كامبوس اي ال؟ اولا، الدوره الرسميه من الدوله بتشمل اسئله حقيقيه من امتحانات سابقه، بتمكنوا منيح. ثانيا، الدوره اونلاين، بيدرسوا على راحتهم وبعيدوا الماده قد ما بدهن. ثالثا، الدوره بدون تكلفه وباللغه العربيه. ابحثوا عن كامبوس اي ال، بسيخومتري الدوله.
10: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
0: راديو مكان الأخبار.
11: نشرة 5، أسعد الله أوقاتكم. قدمت اليوم إلى محكمة في فرنسا لوائح اتهام ضد 6 متطرفين إسلاميين تنسب لهم الضلوع قبل أسبوعين في مخطط لاستهداف كنيس يهودي في إحدى ضواحي باريس. وقد تم إحباط المخطط الإرهابي بفضل معلومات تلقاها جهاز الأمن الفرنسي من الاستخبارات المغربية. تتواصل الحرب في اليمن بعد انهيار الهدنة التي استمرت 4 سنوات. وأفادت الأنباء عصر اليوم بأن سلاح الجو التابع للقوات الحكومية قصف أهدافا عسكرية للحوثيين على امتداد خط التماس في محافظتي مأرب والجوف، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى في صفوفهم. وقبل ذلك، قامت منظومة الدفاع الجوي أو منظومة دفاع جوي يشغلها عسكريون يونانيون باعتراض صاروخين باليستيين جرى إطلاقهما من اليمن على مصاف ينبع السعودية. هذا وأكدت مصر أهمية الحفاظ على حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق هرمز باعتبارها ركيزة أساسية للأمن والاستقرار الإقليمي ولحركة التجارة الدولية. وشدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على ضرورة تجنب أي خطوات من شأنها تهديد أمن الممرات الملاحية أو تعريضها للمخاطر. جاء ذلك في سياق اتصالين هاتفيين أجرهما مع نظيريه الإيراني والعماني عباس عرقجي وبدر البوسعيدي. في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفع إلى نحو 3000 عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا الفتاك حسب معطيات رسمية. وقد توفي أكثر من 1300 من المرضى، مما يعني أن نسبة الوفيات تبلغ 44%.
0: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
12: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
0: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
11: يطرأ غدا انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى بقليل من معدلاتها، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. نعود ونلتقي إخباريا عند 6. طاب مساؤكم.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. مكان.
8: وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
13: أستاذ في بركيه؟
8: لا.
13: في ألعاب منفوخة؟
8: كمان لا.
13: لكن شو في؟
8: اسمع المذيع بيقولك
14: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
13: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
14: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان. الليلة على قناة مكان،
15: لحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
14: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
15: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعدية الله أعلم.
14: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

0: أعطي مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
5: رجاء الهدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساءً.

0: الاثنين على قناة مكان.
1: ميشيل أربع خمس سنوات يشتغلهم بالهوكي وكل حياتها تعيش دليلي بمجتمعها.
0: لطالما حلمت آية بأن ترتدي زي منتخب إسرائيل في لعبة الهوكي، لكن في مجدل شمس القلب لا يزال في سوريا.
2: ألقاني كثير على أولادي إنه يجيني حدا يقتلني مثل ما فاتوا ب7 أكتوبر وقتلوا الناس اللي بركبوا تسيت.
0: فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان. على حافة الجليد الاثنين بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
0: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
4: أحسن شلخ تتسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.
5: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL، بسيخومتري الدولة.
0: راديو مكان الأخبار.
6: نشرة السادسة، معكم ماري مارون. طبتم وطاب مساءكم. كشف مسؤولون في أورشليم القدس النقابة عن أن إسرائيل توقعت شن الولايات المتحدة الليلة الماضية هجوما كبيرا جدا في إيران، مما كان من شأنه أن يؤدي إلى قيام نظام الملالي بقصف أهداف إسرائيلية. ونظرا لعدم تنفيذ أي هجوم أمريكي، يبدو حسب رأي المسؤولين أن الرئيس ترامب قرر إعطاء فرصة أخرى لطهران للعودة إلى المسار التفاوضي. وفي مؤشر آخر على تخفيف التوتر في منطقة الخليج، أعلنت وزارة المواصلات القطرية عن استئناف أنشطة الملاحة البحرية بالكامل اعتبارا من يوم غد الأحد. قدمت اليوم إلى محكمة في فرنسا لوائح اتهام ضد 6 متطرفين إسلاميين تنسب لهم الضلوع قبل أسبوعين في مخطط لاستهداف كنيس يهودي في إحدى ضواحي باريس. وقد تم إحباط المخطط الإرهابي بفضل معلومات تلقاها جهاز الأمن الفرنسي من الاستخبارات المغربية. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان استنادا إلى مصادر متعددة بأن هناك في سوريا حملة عبر شبكات التواصل الاجتماعي لاستقطاب شابات وشبان من الطائفة العلوية لتغيير مذهبهم واعتناق المذهب السني السلفي. وتشير المصادر إلى وجود مكان يعرف باسم بيت الأخوات يستقبل الشابات اللواتي يغادرن منازل ذويهن عقب تغيير مذهبهن. في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفع إلى نحو 3000 عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا الفتاك حسب معطيات رسمية، وقد توفي أكثر من 1300 من المرضى، مما يعني أن نسبة الوفيات تبلغ 44%.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
7: لحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ الصدر.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
6: يطرأ غدا انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى بقليل من معدلاتها، وخاصة في المناطق الجبلية والداخلية. ختام نشرتنا، نعود ونلتقي في تمام الثامنة.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا.

0: تسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوط لي فيهن بهالمطعم ويهبطها؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: إحنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
3: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
3: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان. الاثنين على قناة مكان.
1: مشان أربع خمس سنوات تشتغلهم بالهوكي وكل حياتها تعيش دليلي بمجتمعها.
0: لطالما حلمت آية بأن ترتدي زي منتخب إسرائيل في لعبة الهوكي، لكن في مجدل شمس القلب لا يزال في سوريا.
2: ألقاني كثير على أولادي إنه يجيني حدا يقتلني مثل ما فاتوا بسبعة أكتوبر وقتلوا الناس اللي بركبت سيت.
0: فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان. على حافة الجليد الاثنين بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان.
3: لحظة ما نقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
3: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
4: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين بيدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL بسيخومتري الدولة.
0: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.

0: أكثر من 70 مطلوبا في الضفة الغربية وإحباط مخطط لتنفيذ عملية إرهابية. نحو أسبوعين بلا جريمة قتل في المجتمع العربي، هل دخول الشباك على الخط بدأ يؤتي ثماره؟ غموض يكتنف مسار التهدئة بين واشنطن وطهران، واستمرار الحشد العسكري لخيارات التصعيد. الحوثيون يستهدفون منشآت الطاقة السعودية بالصواريخ والمسيرات ردا على غارات الحديدة. ما الذي يخفيه جبل فأس في إيران؟ ولماذا أصبح محور الحسابات الأمريكية والإسرائيلية؟ وانتقالات بارزة في عالم الرياضة الدولية، ليبرون جيمس إلى فيلادلفيا وفوزينيا إلى كولو كولو. أهلا بكم، والبداية من التوتر الأمني في الضفة الغربية في أعقاب العملية الإرهابية التي وقعت أمس وأودت بحياة مواطنين إسرائيليين، حيث استمرت اليوم الاحتكاكات والمواجهات بين مستوطنين وفلسطينيين. واعتقلت قوات الأمن الليلة الماضية وصباح اليوم أكثر من 70 مطلوبا. وفي قرية تل التي خرج منها منفذ اعتداء الأمس، قام مقاتلو لواء الناحل باعتقال 11 مطلوبا والتحقيق مع 80 مشبوها. كذلك قامت القوات في لواءي منش وبنيامين باعتقال مطلوبين متضامنين مع حركة حماس. وفي منطقة طول كرم تمكن مقاتلو وحدة دوفديفان من السيطرة على مخرب حمساوي كان يخطط لارتكاب عملية إرهابية في المنطقة. وإلى الأوضاع في المجتمع العربي، نحو أسبوعين بلا جرائم قتل، هدوء حذر يتزامن مع الإعلان عن دخول الشباك على خط مكافحة الجريمة. ففي 14 من تموز يوليو الجاري صادقت الحكومة على الخطة التي تمنح جهاز الشباك دورا مباشرا في مكافحة الإجرام في المجتمع العربي بالتعاون مع الشرطة. للحديث عن ذلك أكثر ينضم إلينا مراسلنا الشؤون الجنائية تامر زيد الكيلاني. أهلا بك تامر، إذن هل هو وقف لإطلاق النار في المجتمع العربي؟
1: نعم بالفعل نايف، انتظرنا كثيرا سنوات ربما أشهر حتى نصل إلى هذه النقطة، أن يمر أسبوعان بدون جريمة قتل في المجتمع العربي، وهذا الأمر تحقق بالفعل. نحن نتحدث عن هذا الموضوع بحذر جديد لأنها فترة حساسة، ونتمنى أن تبقى الأمور هادئة كما هي في هذه الأيام.
0: نتمنى يعني ما يكون تأثير المونديال يعني على الموضوع بس.
1: نعم، الأيام التي مضت شهدت عمليات إطلاق رصاص وإصابات بجراح مختلفة في عدد من البلدات العربية، لكن الأمر لم يصل حد القتل. ما نمر به هو يعتبر أمرا استثنائيا لا شك بذلك. هناك جهات تعتقد أن دخول الشباك على خط مواجهة العنف والجريمة في المجتمع العربي جعل المجرمين يخافون في هذه الفترة، وحتى يخشون تنفيذ جرائم قتل، لأنه أصبحت وسيلة ردع لأول مرة ضد الجريمة خلال الفترة السابقة السنوات الأخيرة. كانت هناك خطط شرطية لمكافحة العنف، لكن أن تكون خطة حكومية مع مشاركة الشباك، هذا الأمر لم يحصل. يبدو أنه بالفعل أثر ويؤثر على الوضع العام الجنائي في المجتمع.
0: يعني للأسف ما يعتبر في العالم أمرا طبيعيا عندنا يعتبر أمرا استثنائيا. طب ما الذي تغير فعليا على الأرض منذ أن يعني أعلن عن دخول جهاز الشباك رسميا على الخط؟
1: على الأرض فعليا لا يوجد أي تغيير بالنسبة لتواجد الشرطة أو حتى انتشار الشرطة بكميات أكبر داخل البلدات العربية، لكن ما حدث هو الخوف نايف. يعني أنا أرافق أبناء المجتمع العربي وأستمع إلى الكثير من الروايات، هناك خوف من أن يكون الشباك بالفعل يراقب المجرمين ويراقب مطلقي الرصاص، لذلك عمليات إطلاق الرصاص أصبحت أقل، ومن يفكر في تنفيذ جريمة قتل، أصبح يعتقد أنه في نهاية المطاف جهاز الأمن العام الشباك والشرطة سيصلون إليه بواسطة الوسائل التكنولوجية المتقدمة التي يحملونها وبحوزتهم. ولا ننسى أيضا أن هناك تطور لافت كان في منطقة الشمال شفا عمر وكذلك في منطقة المثلث الجنوبي بالقرب من الطيري، تم إطلاق منطاد بالون الذي كانت تستخدمه الأجهزة الأمنية خلال الفترة السابقة من أجل مراقبة الحدود الأمنية أكان في غزة أو أكان في الشمال. هناك تفاصيل أولية تتحدث أن هذه البالونات قد تكون مساعدة للشباك وللشرطة من أجل تجاوز هذه الفترة في المجتمع العربي ومراقبة الأوضاع عن كثب، علما أن هذه المنطادات تحمل كاميرات عالية الدقة وبإمكانها الرصد والتعقب أي مشتبه به بعد حدوث أي جريمة قتل. هذه هي وسائل الردع التي كان المجتمع العربي يطالب فيها منذ سنوات نايف.
0: هل هناك ازدياد في تعاون المواطنين يعني مع جهاز الأمن العام أو مع الشرطة من أجل إحباط مخططات يعني جنائية في المجتمع العربي؟
1: لا شك أن هناك انقسام داخل المجتمع العربي نايف بالنسبة لكل قضية دخول أو عدم دخول الشباك إلى خط مكافحة العنف والجريمة، وهذا الانقسام لا يزال مستمرا. هناك جمعيات حقوقية وقضائية تطالب حتى هذه اللحظة بأن لا يتم ذلك وأن لا يتدخل الشباك في كل القضايا الجنائية خوفا على كل الأمور الشخصية داخل المجتمع العربي وأن يتم استغلال ذلك لأمور أمنية. لكن هناك جزء كبير أيضا من أبناء المجتمع العربي يقولون إن الوضع طفح الكيل، الشباك بإمكانه الحل، فليحل ذلك مهما كانت الظروف ومهما كان الثمن، لأن لا شيء أغلى من دماء أبناء المجتمع العربي، لأن التزايد جرائم القتل الذي كان يعني إذا تذكرنا قبل شهر في خلال يومين قتل 6 أشخاص، أطفال، نساء، أبرياء، عمال كانوا في طريقهم إلى أماكن عملهم قتلوا. صحيح. لذلك ربما أن هذا الحل سيؤتي بنتيجة يعني نحن يمكننا أن نقرر ذلك بعد أشهر في حال استمر. صحيح. هذا الهدوء يعني مرة. صحيح. فترة لا يستهان بها، نتمنى أن يستمر ذلك حتى نقول أنه بالفعل إنجاز كبير.
0: يعني هنالك من يرى في دخول الشباك أمرا لابد منه لوقف شلال الدم، وهنالك من يحذر من تبعات هذا الأمر، ويبقى هذا السؤال للشارع يعني كيف يرى هذا الجدل. ولكن يعني كيف انعكس هذا الهدوء المستمر منذ أسبوعين تامر على الشعور العام لدى المواطنين في البلدات العربية؟ وهل بدأنا نلمس نوع من الثقة المتجددة لدى المواطنين بأجهزة الأمن وتطبيق القانون؟
1: نعم، نبدأ مع الجزء الثاني من هذا السؤال نايف. هناك مصادر تتحدث أن دخول الشباك إلى خط المواجهة لم يكن عفويا ولم يكن في محض صدفة ولم يكن فقط لصالح المجتمع العربي. هناك جهات تتحدث أنه في الآونة الأخيرة هناك جهات أصبحت تستغل كل قضية العنف والجريمة في المجتمع العربي كورقة رابحة ضد نتنياهو في الحكم، يعني كون الانتخابات قريبة نتنياهو ومن معه في سدة الحكم بادروا من أجل دخول الشباك كي يكون الوضع في المجتمع العربي هادئ ولو لفترة قصيرة قبيل موعد الانتخابات القريبة خلال قرابة الشهرين. نعم. لكن الوضع العام في المجتمع العربي المواطنون يتنفسون الصعداء، تحديدا نحن في فترة الصيف في فترة عطلة المدارس. صحيح. كان هناك خوف خلال كل الفترة السابقة من أن تسفك الدماء داخل المجتمع العربي خلال فترة عطلة الصيف، لأن الفترة التي يعني من خلالها يتنزه وتتنزه العائلات والأطفال، لذلك الشعور جيد جدا ومجددا نتمنى ذلك بعد هذا التقرير أن يبقى الهدوء سيد الموقف.
0: نعم، نتمنى ذلك. شكرا جزيلا لك تامر.
1: العافية.
0: وإلى التوترات الإقليمية، حيث تصاعدت المواجهة بين السعودية وجماعة الحوثي فجر اليوم، حيث أعلن الحوثيون استهداف منشآت نفطية في ينبع وجيزان بصواريخ وطائرات مسيرة ردا على غارات سعودية استهدفت مواقع في ميناء الحديدة غربي اليمن. وأفادت تقارير باعتراض صواريخ ومسيرات قرب ينبع، فيما تصاعدت أعمدة الدخان قرب منشأة لأرامكو في جيزان من دون تأكيد سعودي رسمي بشأن الأضرار. وقالت مصادر أمنية يونانية إن منظومة باتريوت يشغلها عسكريون يونانيون اعترضت صاروخين باليستيين كانا يستهدفان مصافي النفط في ينبع. ويثير التصعيد مخاوف من اتساع المواجهة وتهديد منشآت الطاقة والملاحة في البحر الأحمر.
2: وردا على هذا العدوان الإجرامي السافر، نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين نوعيتين. استهدفت الأولى أهدافا حساسة لمنشآت تتبع شركة أرامكو في جيزان، وذلك بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، فيما استهدفت العملية الثانية أهدافا حساسة تتبع شركة أرامكو في ينبع، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، وحققت العمليتان أهدافهما بنجاح بفضل الله تعالى.
0: هذا وتتواصل وساطات إقليمية للتوصل إلى هدنة مؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران وإعادة الطرفين إلى المفاوضات، لكن من دون اتفاق حتى الآن. وتتركز الخلافات على وقف الهجمات وضمان الملاحة في مضيق هرمز، فيما يستمر التصعيد العسكري المتبادل، ما يجعل فرص التهدئة قائمة لكنها لا تزال هشة. تقرير ريمارون.
3: غموض يلف مسار التهدئة بين الولايات المتحدة وإيران في ظل استمرار الضربات الأمريكية منذ نحو أسبوعين، رغم تسجيل هدوء نسبي في وتيرة القصف خلال الساعات الأخيرة بالتوازي مع اتصالات دبلوماسية لم تفضي حتى الآن إلى اتفاق. وفي إطار مساعي التهدئة، أفادت مصادر باكستانية بإجراء محادثات استكشافية خلال زيارة وزير الداخلية الإيراني إلى إسلام أباد، فيما قال الرئيس الأمريكي إن بلاده ستنتظر نتائج الاتصالات، مؤكداً أن طهران ليست مستعدة بعد للتوصل إلى صفقة، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام حل دبلوماسي.
4: So we've hit Iran very hard. Their navy is gone. Their air force is gone. 250 jets no longer. 159 boats, good boats. In fact, I said, why the hell didn't we keep them? We could have used them. But 159, but all at the bottom of the sea. They have no radar. They have very few drones left, despite what you see. And every once in a while, they're going to set some things up, but they don't have much left. And by the way, they are talking to us right now. They'd love to make a deal. I don't think they're ready to. I don't think it's time yet, but I'm willing to listen. But they cannot have a nuclear weapon.
3: وتواصل واشنطن تعزيز وجودها العسكري في المنطقة بقوات جوية وبحرية ولوجستية ومدمرات إضافية، وسط تقديرات بأن هذه التحركات قد تتيح تنفيذ عمليات محدودة ضد جزر ومواقع إيرانية استراتيجية إذا تقرر توسيع نطاق المواجهة. وفي المقابل تؤكد طهران أنها لن تخضع للضغوط الأمريكية. وقال وزير الخارجية عباس عرقجي إن بلاده تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن نفسها، محذراً أي دولة من المشاركة في العمليات الأمريكية. وبالتزامن أعادت إيران انتشار قواتها في مناطق يعتقد أنها قد تكون ضمن بنك الأهداف الأمريكي. وتتركز المواجهة منذ تجدد التصعيد حول مضيق هرمز، الممر الاستراتيجي لحركة التجارة والطاقة. واتهم عرقجي واشنطن بتفضيل التصعيد على الحوار، معتبرا أن الخلافات المتعلقة بالملاحة ومذكرة التفاهم كان يمكن حلها دبلوماسيا. وبين استمرار الحشود والضربات من جهة والتحركات السياسية من جهة أخرى، تبقى فرص التهدئة قائمة لكنها هشة ومرهونة بالتوصل إلى تفاهم بشأن وقف الهجمات وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.
0: وبين صخور جبل لم يكن معروفا من قبل قد تتحدد ملامح المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، فجبل الفأس تحول إلى أحد أكثر الأهداف إثارة للجدل وسط تقارير تتحدث عن منشآت محصنة وأجهزة طرد مركزي نقلت إلى أعماقه، وعن خيارات عسكرية معقدة قد تحول أي هجوم عليه إلى شرارة لتصعيد أوسع في المنطقة. فما الذي يخفيه هذا الجبل، ولماذا أصبح محور الحسابات الأمريكية والإسرائيلية والإيرانية؟ عن ذلك في التقرير التالي.
5: A hidden underground fortress in Iran known as Pickaxe Mountain has now taken center stage of the conflict.
6: Pickaxe Mountain is described as one of the most secure facilities in the Middle East.
7: The U.S. may soon target Pickaxe Mountain. Iran's nukes and centrifuges are believed to be buried in there.
8: جبل الفأس الإيراني لم يكن معروفا حتى الآونة الأخيرة، ولكنه ما يمكن أن يحسم الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.
9: The fake media always brings up Pickaxe Mountain, and I don't think it's not on your list. I think it's on your list, and you're telling
10: me it is. No, it is on the list. We're watching it closely. We see no activity there. We'll probably give Pickaxe a shot relatively soon.
8: ما الذي يحويه بين جنباته جبل الفأس أو جبل كولانج بالفارسية والقريب من منشأة ناتانز النووية ويؤرق كلا من الولايات المتحدة وإسرائيل؟
11: יש שם צנטריפוגות, כנראה שיש שם גם תשתית שיכולה להשאיר. יכול להיות שיש שם גם עוד דברים, אנחנו לא יודעים, אבל מה שאנחנו כן יודעים שהאתר הזה הוא אתר שהוא קבור עמוק מאוד מתחת לקרקע, יותר עמוק ממה שכנראה פצצות חודרות הבונקרים האמריקאיות יודעות להגיע, ולכן זה מאוד מאוד מטריד.
8: إسرائيل كشفت للولايات المتحدة عن وجود أجهزة طرد مركزي مخبأة في جبل الفأس، ويبدو أن الأمر لقي أذنا صاغية في الولايات المتحدة.
12: We'll be hitting that area very probably pretty soon, and there's not a thing they can do about it. We'll be hitting that area pretty soon, and very heavily.
8: منشآت ناتانز وفوردو وأصفهان أصبحت مشلولة بعد تعرضها لهجمات في الجولة السابقة من الحرب.
13: The B-2 strike package flew 18 hours to their targets in Iran, refueling multiple times along the way.
8: وبعدها نقلت إيران أجهزة الطرد إلى جبل الفأس، ولا معلومات حيال احتوائه على مواد نووية.
11: أنا منيح שכרגע עדיין אין שם חומר גרעיני, אבל עם האיראנים אסור להניח יותר מדי. בסוף אנחנו יודעים שיש להם היסטוריה ארוכה של רמאויות ושקרים. אני מאוד מקווה שגורמי המודיעין שלנו יודעים קצת יותר ממה שפורסם.
14: המרחק בין המתקן הגרעיני בנתנז ובין הר המקוש הוא מרחק קצר מאוד, פחות משני קילומטרים. ולכן יש סבירות לא רעה שאכן עובר לשם, כי המתקן בהר המקוש הוא בוודאי בראייה האיראנית הרבה יותר מאובטח, ולכן צריכים להניח שחלק חלק מהחומר עבר, וזה יחד עם הצנטריפוגות כאמור אמור להטריד אותנו מאוד.
8: جبل الفأس هدف إشكالي، فأجهزة الطرد مدفونة بعمق أكثر من 100 متر، والمنشآت محصنة وتحوي ساحات إنتاج في عدة طبقات، والمعلومات الاستخبارية المتوفرة حوله جزئية.
15: We don't have the schematics of the facility the way that we probably had for Fordo. Remember, the IAEA inspectors had been down in Fordo for years. We may not have that sort of granularity unless the Israelis or somebody have the intelligence to be able to inform that. For Pickaxe Mountain.
8: يمكن قصف جبل الفأس بعدة طرق، ولكن ذلك لن يقضي على أجهزة الطرد المركزي، وما قد يحققه القصف هو منع الوصول إلى تلك الأجهزة، والأمريكيون يستعدون وأرسلوا قاذفات ضخمة إلى المنطقة. والقضاء على التهديد يتطلب من الولايات المتحدة إنزال جنود من المشاة على الأرض.
16: We need straight answers. Do we have the ability to destroy whatever is underneath Pickaxe Mountain?
17: A lot of our capabilities are classified, but if anybody in the world can reach anything on this, on God's given, God's green earth, it's the United States military, the most powerful military in the world. It's all about options and trade-offs.
14: הוא מתקן ממוגן הרבה יותר. הוא עמוק מאוד, כמעט 100 מטר תחת לקרקע, הוא גם במפלסים שונים, כלומר קשה מאוד לדעת, אם אין לך את הסרטוט המדויק של המתקן, אתה באמת יודע איפה לתקוף, גם אם האמריקאים השתמשו בהם כל הפצצות, סביר מאוד להניח שהם יעשו נזק מסוים למתקן עצמו, אבל לא באמת יהרסו אותו.
8: وقد تعهدت إيران بالرد بشكل حازم في حال مهاجمة جبل الفأس وهي ترى أن طرح أمره مجرد ذريعة لتدمير إيران ما أمكن وهي مستعدة للقتال بقوة ضد الولايات المتحدة
14: וניגוד לתגובה יחסית אנמית של איראן לפגיעה במתקני הגרעין שלה בסבב הראשון בעם כלבי, אני מעריך שהפעם התגובה תהיה הרבה יותר משמעותית. כלומר, האיראנים, אפרופו עין תחת עין, נסו לתקוע במתקני גרעין אזרחיים באזור המפרץ או במתקני אנרגיה אחרים, ובכל מקרה הם יעלו את רף התגובות שלהם.
8: ومسألة الأثمان والأضرار تبقى مطروحة في ظل الشكوك حيال قيام إيران بأنشطة نووية في عمق هذا الجبل.
11: הר המקוש הוא לא סלע קיומנו במובן הזה שאם עכשיו תתבצע פעולה נגדו, אז בעצם ננצח את הגרעין האיראני. לכן אני לא חושב שיש פה פתרונות קסם. אם ילכו לפעולה צבאית גדולה כנגד הגרעין, זה צריך להיות משהו, כדי שיהיה אפקטיבי, צריך שזה יהיה משהו גדול ונרחב. אחרת אנחנו עלולים להגיע למצב שאנחנו עושים עוד פעם איזשהו מבצע שיצטלם טוב, אבל בסוף התוצאה האסטרטגית שלו לא תשנה את התמונה הכללית.
14: האופציה הכי גרועה היא לא לעשות שום דבר, מכיוון שאנחנו רואים שלא צהל ולא הצבא האמריקאי תקפו את הר המקוש, ואנחנו מגלים שהוא מאכלס שם הצנטריפוגות וחור מאושר. אין פתרון, מה שנקרא פתרון בית ספר, פתרון קל לסוגיית הר המקוש. בכל תרחיש הפתרון הוא יהיה חלקי ולא באמת ימנע פעולה עתידית של המתקן עצמו.
8: ومصير جبل الفأس يبقى معلقا ولكن مهاجمته قد تشكل صورة نهاية الحرب أو بداية حرب شاملة وواسعة في المنطقة.
0: أعلنت أوكرانيا أنها استهدفت في بحر قزوين سفينة حربية روسية وعددا من السفن الأخرى التي استخدمت لنقل معدات عسكرية من إيران. وقال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي في منشور على منصة إكس

0: نحن إلى هذا الخبر الذي وردنا للتو، أنباء أولية عن حادث إطلاق نار بالقرب من مفترق سوسيا جنوبي الخليل. التفاصيل الأولية تتحدث عن مشادة بالأيدي نشبت بين مواطن إسرائيلي وفلسطيني قرب مزرعة في منطقة سوسيا. الفلسطيني أمسك سلاحه وأطلق النار في الهواء. على ما يبدو لم تسجل أي إصابات بالرصاص حتى الآن. إذن هذه الأنباء الأولية عن حادث إطلاق نار في منطقة سوسيا جنوبي الخليل. والآن إلى موجة الحر الشديدة التي تتواصل في القارة العجوز وتحديدا في جنوب فرنسا ومناطق واسعة في إسبانيا. حتى الآن تم إجلاء أكثر من 200 ألف شخص في الدولتين. ومن المتوقع أن تستمر ألسنة النيران المستعرة بسبب الرياح الشديدة ودرجات الحرارة المرتفعة التي تصل إلى 40 درجة مئوية. ويذكر أنه تم اعتقال شخص بتهمة التسبب في إشعال النيران. رئيس الوزراء الإسباني زار المناطق المتضررة وأكد أن الأولوية هي لإنقاذ الأرواح.
1: En el día de hoy se espera la llegada de recursos por parte de Grecia y también de Italia, además de una petición que ha sido aceptada por, lógicamente, el CECOD, de un desplazamiento de más de 100 unidades del ejército de Portugal para hacer frente al incendio en la provincia de Ávila. Una ventana de oportunidad durante este fin de semana para luchar contra el incendio y, por tanto, para proteger vidas, para proteger núcleos poblacionales y, en definitiva, poder controlar en la medida de nuestras posibilidades este gravísimo incendio.
0: وإلى أخبار الرياضة، أسطورة كرة السلة ليبرون جيمس وبطل دوري الـ NBA 4 مرات وبعد 8 مواسم مع نادي لوس أنجلوس ليكرز يوقع عقدا مع فريق فيلادلفيا للعامين القادمين مقابل 8 ملايين دولار. وفي كرة القدم، حارس مرمى الرأس الأخضر فوزينيا الذي أدهش العالم بأدائه خلال المونديال الأخير ينتقل من نادي تشافيز المنافس في الدرجة الثانية البرتغالية إلى نادي كولو كولو متصدر دوري الدرجة الممتازة في تشيلي. الأحوال الجوية، يطرأ غدا انخفاض على درجات الحرارة فتصبح أدنى بقليل من معدلاتها خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. إلى هنا المسائية من مكان، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.

0: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
1: استاذ في بركه؟
0: لا.
1: في العاب منفوخه؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكو، لأنكو جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
3: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
4: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
5: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
6: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
2: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل، بسيخومتري الدولة.
2: راديو مكان الأخبار.
8: نشرة الثامنة، معكم ريمارون، أسعد الله مساءكم. في منطقة سوسيا جنوب الخليل أصيب مساء اليوم شاب إسرائيلي بجروح متوسطة إثر تعرضه للرشق بالحجارة خلال مواجهات مع فلسطينيين، وأقدم أحدهم على خطف سلاحه الشخصي ثم فر من المكان، ونقل الجريح إلى مشفى سوروكا في بئر السبع لتلقي العلاج الطبي. كشف مسؤولون في أورشليم القدس النقابة عن أن إسرائيل توقعت شن الولايات المتحدة الليلة الماضية هجوما كبيرا جدا في إيران، مما كان من شأنه أن يؤدي إلى قيام نظام الملالي بقصف أهداف إسرائيلية. ونظرا لعدم تنفيذ أي هجوم أمريكي، يبدو حسب رأي المسؤولين أن الرئيس ترامب قرر إعطاء فرصة أخرى لطهران للعودة إلى المسار التفاوضي. وفي مؤشر آخر على تخفيف التوتر في منطقة الخليج، أعلنت وزارة المواصلات القطرية عن استئناف أنشطة الملاحة البحرية بالكامل اعتبارا من يوم غد الأحد. بعد الاعتداءات الصاروخية الحوثية على منشآت نفط سعودية، أكدت مصر تضامنها الكامل مع المملكة ورفضها القاطع لمثل هذه الاعتداءات. جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية في القاهرة، وشددت الوزارة على أهمية الحفاظ على حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق هرمز باعتبارها ركيزة أساسية للأمن والاستقرار الإقليمي والتجارة الدولية. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان استنادا إلى مصادر متعددة بأن هناك في سوريا حملة عبر شبكات التواصل الاجتماعي لاستقطاب شابات وشبان من الطائفة العلوية لتغيير مذهبهم واعتناق المذهب السني السلفي، وتشير المصادر إلى وجود مكان يعرف باسم بيت الأخوات يستقبل الشابات اللواتي يغادرن منازل ذويهن عقب تغيير مذهبين.
2: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
8: يطرأ غدا انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى بقليل من معدلاتها الموسمية، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. ختام نشرتنا، نعود ونلتقي عند التاسعة مع نشرة أخيرة.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. مكان.
9: الاثنين على قناة مكان.
10: مشان أربع خمس سنوات يشتغلهم بالهوكي وكل حياتها تعيش دليلي بمجتمعها.
9: لطالما حلمت آية بأن ترتدي زي منتخب إسرائيل في لعبة الهوكي، لكن في مجدل شمس القلب لا يزال في سوريا.
11: ألقاني كثير على أولادي إنه يجيني حدا يقتلني مثل ما فاتوا ب 7 أكتوبر وقتلوا الناس اللي بركوا بتسيت.
9: فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان. على حافة الجليد الاثنين بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
12: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
9: موسم غير تقليدي وغير عادي.
12: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
13: أشعلها أبو الورد أشعلها.
9: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
12: الله الله يا أبو الورد.

0: قولوا لي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكو ونسمعكو أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان

هي صوت الموج يغني وانت ماشي في حضن رملة. هي هي اتموسفير يحلي فجأة صوت مزيكا يالا يالا يالا فوق. هي ليل مليان نجوم عالبحر بيرفلكت نور.

0: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
1: استاذ في بركه؟
0: لا.
1: في العاب منفوخه؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا كل يوم حكايه جديده، موضوع جديد، اصوات جديده، موسيقى ومفاجآت ومشاركه منكم، لانكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ انا فش سباحه.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان.
3: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
2: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وانت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
4: رجاء هدوء.
2: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساءً.

0: راديو مكان الأخبار.
1: نشرة التاسعة والأخيرة. أسعد الله أوقاتكم. في منطقة سوسيا جنوب الخليل أصيب مساء اليوم شاب إسرائيلي بجروح متوسطة إثر تعرضه للرشق بالحجارة خلال مواجهات مع فلسطينيين، وأقدم أحدهم على خطف سلاح شخصي ثم لاذ بالفرار، ونقل الجريح إلى مشفى سوروكا في بئر السبع لتلقي العلاج الطبي. وجاء قبل قليل أن قوة من جيش الدفاع تمكنت من العثور على السلاح، وتستمر أعمال التمشيط في المنطقة بحثا عن المعتدي. أفادت وسائل أعلام في سوريا قبل قليل بوقوع اشتباكات بين قوى الأمن الداخلي ومسلحين في الريف اللاذقي، ولم تتوفر بعد تفاصيل إضافية. في ميدان هبيمة بتل أبيب تقام في هذه الساعة مظاهرة ضد الحكومة للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 أكتوبر، كما تقام مظاهرات على الخلفية نفسها في أنحاء أخرى من البلاد. بعد الاعتداءات الصاروخية الحوثية على منشآت نفط سعودية، أكدت مصر تضامنها الكامل مع المملكة ورفضها القاطع لمثل هذه الاعتداءات. جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية في القاهرة، وشددت الوزارة على أهمية الحفاظ على حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق هرمز باعتبارها ركيزة أساسية للأمن والاستقرار الإقليمي وللتجارة الدولية.
0: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
1: يطرأ غدا انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى بقليل من معدلاتها الموسمية، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وهذه درجات الحرارة القصوى المتوقعة في بعض المدن. في أورشليم القدس وجبال الجليل 29، تل أفيف وحيفا 30، الناصرة 33، بحيرة طبرية 34، وفي بئر السبع ومعها نختتم 32 درجة مئوية. ملتقنا الإخباري القادم مستمعينا يأتيكم في تمام 6 صباحا.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. الاثنين على قناة مكان.
2: مشان 4-5 سنوات تشتغلهم بالهوكي وكل حياتها تعيش دليلي بمجتمعها.
0: لطالما حلمت آية بأن ترتدي زي منتخب إسرائيل في لعبة الهوكي، لكن في مجدل شمس القلب لا يزال في سوريا.
3: ألقاني كثير على أولادي إنه يجيني حدا يقتلني مثل ما فاتوا ب 7 أكتوبر وقتلوا الناس اللي بركبت سيت.
0: فيلم وثائقي إلى قلب الصراع على الهوية لدى الدروز في هضبة الجولان. على حافة الجليد الاثنين بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
5: أستاذ في بركي؟
4: لا.
5: في ألعاب منفوخة؟
4: كمان لا.
5: لكن شو فيه؟
4: اسمع المذيع بيقول لك
0: صيفوا معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
5: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
0: صيفوا معنا من الاثنين حتى الخميس في 10 صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
6: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
6: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في 4 على راديو مكان.

0: 3 92.3 93.7 88.8 FM. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الآن إعادة لبرنامج سباق فن فنانينا. فن فنانينا، كل الإنتاجات والإصدارات مع شادي بلان.
1: سباق فن فنانينا، سباق جديد، موعد جديد مع أغاني السباق. مرتبة العاشرة محمود كيال يتقدم مع أغنيته ذهب للمرتبة العاشرة.

أمل مرقص سمعتنا أحدث أغنيها بالمرتبة التاسعة. أمل مرقص سمعتنا أحدث أغنيها بالمرتبة التاسعة. تامني بيتقدم تقدم حلو مرتبتين عوض النص جرحي.

خراب بيوت سمعنا سويل عواد أحدث أغنية اللي تنافست ضمن أغاني سباقنا بالمرتبة السادسة الأسبوع. خامسي محمود نصراوي سيد العشاق.

انتهى السباق وإسا المواعيد لنتعرف على إصدارات وإنتاجات فناني بلادنا الجديدة. اسمع من توزيع كريم مطر، كلمات وألحان فراس روبي، آدم أبو جبل، غني لنا صيري.

0: سيري
1: سيري. أدم أبو جبل الفائز ببرنامج المايك إلك. هاي كانت هدية البرنامج لإلو، إنتاج أغنية وفيديو كليب اللي تصور بجولان، مسجد الشمس بالكترة.

آدم أبو جبل السيري أغنية جديدة لإله تعرفنا عليها اليوم بإطار سباق فن فنانين. هسا بنسمع ونسمعكم جديد أكرم عودي جدد بصوته أغنية معروفة.

0: فنفنانينا كل الإنتاجات والإصدارات مع شادي بلان.
1: بعد ما تعرفنا على الأغنية اللي بتحتلها الأسبوع المرتبة الأولى وكانت لسنة شوفاني مشغول بحالك، نسمع إسا جديد يا جوليانوس.

أنا

لا لا لا لا لا فكرنا زمان عاندنا لا لا لا لا ولا أيام تقدر تبعدنا.

بعشقك، أنا كلي لك، أنا عمري لك، يا من ملك روحي بهواه، الأمر لك طول الحياة، الماضي لك وبكرة لك وبعده لك، أنا في سهادي وفي منامي بندهك وبسألك، بتحبني ولا الهوى عمره ما زارك؟ بتحبني ولا انكتب على القلب نارك؟ قول قول يا حبيبي، قول يا ملك. مع أحدث ما كتب ولحن الموسيقار بليغ حمدي لنجمة هذا الحفل ميادة الحناوي.

شكرا شكرا، الله يخليك، شكرا، تسلمي لي، شكرا شكرا.

دلوقتي زي الهوى كتب كلمتها الشاعر الأستاذ محمد حمزة. ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي. وطبعا هتقولها معايا الفرقة المسيحية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن.

لك انا واحنا في

واحنا في عز الهنا ياما قلت لك انا واحنا في عز الهنا ياما

من الاول. لا من الاول صعب.

لحظة لقيتك يا حبيبي يا حبيبي.

رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملان الدمع ملان الدمع يا حبيبي رميت الورد والغنوة الحلوة

جرحك، الصبر كان.

جرحك، قال جرحك.

أنتم مع مكان.